كيف نحسب انت تعرف جو نحسب انك يعرفوا دوك اللي شي ضربه اخرى تندو كما هو كي ومالتا ينا نهوغوس نعطي بيشير للناس ترى نهوغوس نهو بيشير معهم وقول شو يلا نعطي اي نار المني هو بيشير نهوغوس ما ين كيف نايدي ام جو ونحسب تفني انت وان كيف مو نفسمي متى انت تجي لأستراليا من مالتا كما 10,000 ميل بوت دي امام الخسيب يلا ما يكون جيك اللي probablement din l-axar darba l-enerġi għax taf inti għax tammandi kila bda garanzija li se tarġa sentej t-letsi noħra tarġa t-ġi għal da stanti jena niprofonnati qalbi kolla jek nistan kanta mija kanzonetti man kantax dizaw dizajn għax najt issa jataw u darba ħra ma nafx fin u l-pjaċir tijaj li nara l-kulħati hu gost.

أن نمر هذا أمة صنطهاي أذكي عمر يقلمه ويجلسياش وود السلامة أن مركع في رصا جيس كعفر التوان كقضب عه أن مركع في رصا قضب كعفراد وكله يقضب كشنات حمد قضب هذا إني سبحس أيهين أن أنتو دجال كسعودي وإيران وحياد وهذا اللي

0: xaaladdaas iyana ka dhigi karto isku halaynta heshiiskaas ka dhigi karto
1: dabcan waxay ku tahay dhawrsho bay ku tahay heshiiskii shalay la gaaray waa qodob koobaad ee weerarkii tooska ahaa ee Israel ku qaaday Lebanon oo safarna tageeda maxal yiraahda lagu xusay heshiiska oo keenta inuu baaqdo marka madaxweynihii ee Iran qodob ay ahayd qodobka labaadna waxay technical inay fashilantay oo madaxweynuhu kuxiinka Mareykanka la rabo inuu safarka gala isagana inuu dib u dhigo marka pressure-ku wuxuu ka imanayaa labadan madaxweena Trump iyo Benjamin Netanyahu labadu waa populist dadka liiraahdo siyaasiinta ah labaduna midna November bo midterm election-ka Mareykanka u balansan midna October golaashii maxalliga baarlamaanka marka waxay rabaan siyaasad shacabka iyo dadka ay
0: ku wartaan
1: ujeedada Netanyahu leeyahay waxay tahay arinta Lebanon wuxuu rabaa heshiiska inaan lagu soo darin oo isticmaalo wax liiraahdo shared sovereignty inay يعني سيادتي إلا ما ملان تاسا كينا سمع المريكن كي يترام حريكي وناكسنا كده حيح تاين هاد أفل يادية دقال وبدلا
0: سبدلا ها هي ماركا دنك كلام ورنك را مريكن كلفتيسا وحيالها عرويس كستارين هي دربة فرعين تخلالات ترام وسودا شاك تيبا مدحوينة تاقرياشي سيادت كيسا دريان كودا بدانا تحقليا إن دربة إذا إيمانا يللي هي مريكن كي ماركا لأيه شيسك قودا بدان مقضى وجبسين يهاي وقول درا ما هوي حاين مشبني مالا يسولون كلا تالف تيودو ديبو قيمين با حالة سعوتو بلا ايه ترام لفت سرور جاروح عن اركي اني فريمة كيماني وكدب ايماني يقود بدي هشيسك طالان سلحة بقول بليان لقو بحن ماينو حدي هشيسك صحيح ويان وان ليد وحيالانو عاسو خلا
1: dabcan waxaan leeyahay waa sax waa controversial wuxu dadka shacabka u sheegay Mareykanka iyo dadka taageerayshiisa elite-ka iyo document-ay wax ku qoran
0: way
1: kala duwan yihiin isla markaana ma aha wax ta malaa'wal ku jiro waxa lagu xusay 300 bilyan oo magdhow in la seenayo lagu ma sheegin marka MOU-ga ilaha ay ka imanayaan
0: mahantida
1: Iran laga freeze gareeyay

0: يا لغو سيحي سغالي طبان
1: شركة تهران
0: لكن براشر بضانو حلقة على السهارة جرمالك
1: أي
0: هشيس كاو حو كياني دقالك لباد الدونك إنو أهر سيدو وحد مدى مركة مدحونا ترى مركو ماشا دوريني إنو كسعيهو لفتر كادو إنو قيب كأحايد بيشيس كان إنو سنح قل سينو قنيني واي ميريا أدبا لغا حلي وحالي روا ميل عان كوة الشيس كالوو قاري إنو الشقين سلامارك أنا سامينهن وكوياشو مارك لنا عمارك لغا فيريو يردو فعليغا يدربسا ما يساي محالي راه إزرايل إيا مرايكن كالف تركيس إنو سنو كيل كان نقون كرين تاسا وحيكيني ساورت موقد إنا كنتو والالذي برامتي يقولي كري سيو عدايان إيران ويكا أذكتها وحكمين كرتا حزب الله لكن مرايكن كو ما حكمين كرو إزرايل تاسا مارك قسم إزرايل إن السوفري سميس كوال حضلك سيلوه الواحد جنوين ودن عيادة دنبا أي حالي وفين كران
1: دنكا إيرانو كلاكا ورنبا سامين تاي كيني كرتو دنكا مامل كو كلا مالك الله يوغا هدي حالة دنبا دادو
0: إيرانو حد مدى دبعا ريفوليشن كا ويكدن بيشاه مركي لأفقن بي ريفوليشن كن عصوب ودعي إنه حد مدى الدولة دي لبقى يبقى كاردين دولة عادي ومدحويني يكبنات كواتو يمحالي راه مامل كسارة يمحالي راه خميني مرك واحد مدة ما دام قانك قدام بي إليهين محلي راح ذا خمني وأذك تاي مرك إن قان جار أما محلي راح ذا تنازل الحكومة ده أي سمس إن يو أقبلان
1: أضد ما سنت هاي محمد نور قلوا من ربعين برلنك خليج كانوا يجنا يود ما دي عربته وضب عند قال كني سامين يي خسارة نكسو قاري مريكن كيشي سلاها بل يجي لفتو دي هشيس كان هاتن قيب كماها dhinacyadii islaamiga heshiiyay iyaguna waxay ka mid ahaayeen dhaawacii xaaladda wax ka soo gaareen bal siday dib ma isleedahay waxa waran xaaladda dib u qiimeyn doonaan xiriirkoodii Mareykanka iyo koodi Iran iyo bal toodi gudaha iyo haday tahay dhanka difaaca iyo bal dhanka
2: quraantii dagaalkani ee carabta waab cusub ay u bariisiyay oo ma taqaana maanta waxa ka dambeeyay waxa ogaadeen wax la yiraahdo Mareykan oo lagu tirsanaado inayna wax macna lahayn inay saaxiib la noqdaan deriskooda oo iyagu dhexdooda ay saaxiibana si noqdaan oo danta isu kaanto iyo Iran oo ay saaxiib la noqdaan inay danta ku jirto wax faa'iido ka soo galay male ilaa inay maareeyti ay asaarooyin iyo maareeyti iyagooba markaraba ku noloshooda iyo dhaqaalooda ku xirnaa petrolka la dhoofiyo shidaalka in qatar uu galayba calaashan Iran oo wadada xirtay marka ma noqon doonta haddii ka bacdi inay 100% boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaan doonaan difaaca ama waxyaabaha uu Mareykanka ku andacoon jiro ahaa aniga idin ilaaliyo oo haddii ka bacdi wax laga yaabaa in waa cusub qaab cusub oo galiijka uu noqon doono oo aan ku tiirsanayn Mareykanka iyo influence-diisa waxa ku soo haray Iran iyadana waxay ogaatay inay tahay power weyn oo dhex fadhiya galiijka oo aan laga gudbi karo si sahlan oo macnaheedu waxa aan la qiimeeyo yani in sharafkii karaamadii ay isu haysatay inay ku dhex leedahay laakiin carabta inay u qirsaneen haddii baa inay qoonay hadda heshiiska xitaa qabanqaabadiisa waxa kamida qadar oo dawladahan hadda ay dhaawacday kamida oo xitaa 300 bilyan oo lagu sheegay xitaa sida badan analistiyalku waxay ku sheegan inay qaliiska ka iman doonto waayo 300 bilyan in ka badan ay qasaareen intii dagaalku hadda socday waxyaabaha dhaawac gaaray maartii meelaha shidaalku ka soo saaray
1: xaaladahaas
2: marka lagu sheego xaalad waxyaabo badan iyo istaagidi uu doofiska istaag waxaad moodaa in bilyan ay qasaareen marka hadda ka bacdi waxay noqon doonaa
1: inay xalkooda dib u qiimeeyaan
2: aad
1: baan maasantahay waxaan rabaa inaan Shafiic Sharif diibal saameynta dhaqaale ee dhanka bariga dhexe

0: ناشونال ووتر كونفنشن يونايتد نيشن انترناشونال ووتر لو كبرلين كونفرنس 2004 كان ايثيوبيا حاجه ما ملتش انا في ايثيوبيا دوامتي تشاينا ني ملتش ني امريكان لين ملتش بيوني اب ستريم كانتري ادوني سالي دانتا كان توكا كان في ملتش جيراني دي ساني جيراني ايثيوبيا جديسيتي حكمي جيرتي مالاتي سوار بيت اي ثينك دونالد ترامبين كاني سانغارغارا جيتوني دانداج نيامانار انين اكيكيات غارو اي ثينك ايثيوبيا بيوني دون بيوني اب ستريم كانتري تتان امريكا ماتاني شيتو وان مالاتي سينيفي وان كان رات مورالي تي ايثيوبيا جديسو بريزيدنت نين كابا جرينا مان
1: ايثيوبيا نيرو غراغراتي كانشين كاسا تورتي هيدي كون يا انس بشاني غرا مصري وبا سكن تور انيسا كوفا مدسي غرا مصري تي اك كاجيلا جرو دا كانشين ايرد ديبي داني بساتين تورتي تري بولشينسا هيدا كانارتي مصرينا كيرماتيو كان كاسن تاي برمدوما كينيل سربا وانجدو كاسا تورتي ايثيوبيا نيمكنا nisimatti
0: an ethiopian insimatti yede na manuf semachu sqabdi yede na manu I think one of the thing sayer kachapse colonial treaty ango akasi transboundary river kataeti ango akasi ka biyitokoti kenusati adunya kalkesat it is unprecedented wonya kasi hinjiru

0: همسی خون کبرا سمعتی فنوه بی بی سی تگرنیا امریکا بلعلی آخر تحوحات زگابرت تو اگر ویزاک زهلو و ترگم انتایو
1: اندهر بتگرای کوین ایو تقینات زجم مری لوم اندهر امریکا امینام زم نریس هم زگور وزلو سنکومتی کز حلو زخلالو عدل اللوی لعمن نحنا سمنا تطوع ایو سکا مسواتی سکا بحاوتی نا نزاز مری لوم ساتم تسعرم دما تبی لفو اندهر زجم رقم تقینات زی قلطفالو عدل كيلي خالي
0: منيستر عثمان افريكا بزغير زول العالم وسرعت قبو بوتا انا محاسك تحبر تاويعو افريكا بوانج عالم من يتحدش نقوس
2: انا ابدوانج عالم زي اقل ما قده اقلز عندي عين حساد يدفن اللامبر ايفريكوس فاينال تاتويني سمع نزلو
0: سناي مكة تتال أمريكا سلام قبل عليز زرقو أخررتي مرحتي حوحات إقرا فيزا أغميد الله إذا قدينيك أروا أبالات سدرا أخررتي مرحتي حوحات أتي أبل تقراي زلوك لولا في التحكير كبز سرحو زلو ويدما تحبابرتين زخنو ولك أسابات إلى مازقبركم زخنو منكس دا أمريكا فليتو زيز هلو ترقم انتايو لايون تقاب ني بوليتيكا إتوبيا نزكتاتل ممهر ينفرستي كالغاري بروفيسر جيتاجو أسفه أزراري باتولا
1: ابزی ز تلو سالست معلت تات سالوس و رو نب مقاله زخاد نامیر کلوخ الله چلوخ منالبات قدم هزی زحمت توی خون عدشت تو تاتون عدشت دفی تاتون حزب قانی خلیو ایول خد او پر کلا مس خزار و من تام پلیتیکای خون و تدرم لحظ خزار و کلا نو منگد سرگ گیره تردیو حدا تی گیزیو زود سال گیزی کسب کلو کلاید ما منالبات کفته زیاد تجلس سمت تقصن گن بقصیل آخرتی تبلو مست تقصو مستی وده وی مستی مرحنت به حفشات زخنس مستوسانو سرعتی ولو منالبات قدم تو گذو نتام ز ایدنتیفال تجارو استفال سرعت مسمار متحز گیر ایوسیدایا گن کویزا دلعلی کخال خال درونی لوی خان ایلرگم
0: انت عينت الدبلوماسية وترقم كهل وخال
1: تحافشا نايدغات انا خطريو خال لخي منالبات مسادسة بات تعيزو

0: bala'i, wannan ba adalci bane.
1: To ra'ayoyin 'yan Najeriya kenan kan matsalar tsaro da ake ta fama da shi a Najeriya. Shirin ra'ayi ga kuke sauraro kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC, inda a yau muke tattauna batun tsaro a Najeriya tare da ni Umaima Sani Abdulmumin. To zan dawo wurinka Dr. Kabiru, kaji ra'ayoyin mutane, kaji abin da suke cewa, kaji korafin ɗaya daga cikin mutanen da aka tattauna da shi, inda yake maganan barikin, wato daji ne da a kwanta gora, yake maganan cewa yanda abin suka yi muni har kuɗin fansa ake kaiwa. Wannan batun na kuɗin fansa abu ne da an ce kar a bayar, amma kuma ana ba da shi. Wani zai mamaki waya ake yi har ake ba da samun wannan dama. Ana ci ana yaki da bindiga amma ana kai musu kuɗaɗe. To ya suke da kuɗaɗen?
2: Gashi nan muna gani abin da suke yi, Malama Umaima, duk wanda ke shiga kafafen yada labaran nan na social media yana ganin ababen da suke da kuɗaɗen nan. Kwanakin baya fa ina ganin duka ba a kai wata ɗaya ba, akwai ɗan bindigan da ya yi live TikTok. Ya kira mutane, jama'a, duk wanda ke so ya tura account number ɗinsa. Ya ringa rabon kuɗi.
1: To amma ya za a yi a ce ƙasa kamar haka har yana da daman ya je irin wannan abin kuma a ƙyale shi laƙi? Ina bayanan sirri, ina gwamnati?
2: To a inda matsala take kenan, kuma kin ga kusan dukkan waɗanda suka bayar da ra'ayinsu magana guda ce, buƙatar da suka yi na gwamnati ta inganta yadda take bayar da kariya da kuma hana irin waɗanga laifukan. To ina gani na matsalar take, yau duk tsari da za ka yi na tsaro dole ne ka yi la'akari da yanan gizo. Idan baka bayar da
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
4: انتم مع ويكند بالعربي على الموبايل الانترنت والراديو.
5: صباح الخير وصباح المحبة والأمل على جميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي أينما كنتم في أستراليا والعالم. نستهل حلقتنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغال من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر، كما نقر أيضا بجميع شعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يتابعوننا في مختلف أنحاء أستراليا. اليوم هو السبت في 20 من شهر يونيو حزيران 2026، أسبوع جديد نطوي صفحته وقد حمل معه تطورات سياسية ورياضية وإنسانية استحوذت على اهتمام الأستراليين والجاليات العربية. ومع بداية السنة الهجرية الجديدة نتقدم إليكم بأصدق التهاني والتمنيات بعام يحمل الخير والسلام والازدهار للجميع. في هذه الحلقة نتوقف عند أبرز مخرجات قمة مجموعة السبع التي ناقش خلالها قادة الدول الكبرى الحرب في أوكرانيا والتطورات المرتبطة بالاتفاق الأمريكي الإيراني وسط حديث متجدد عن فرص التوصل إلى تسوية للنزاع الأوكراني المستقبلي منذ أكثر من 4 سنوات. كما نتابع تداعيات الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو اتفاق أثار تفاؤلا حذرا في أسواق الطاقة والشحن العالمية في وقت لا تزال فيه أسئلة عديدة مطروحة حول مستقبل الملاحة في هذا الممر الحيوي. ولأن كرة القدم تجمع العالم هذه الأيام، سنواكب أيضا أجواء كأس العالم 2026 وما يحمله الحدث من قصص ونتائج ومتابعات تهم المشجعين في أستراليا، العالم العربي بل العالم بأسره. حكمة هذا الصباح للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو، والذي قال إن جيوش العالم لا تستطيع أن تهزم فكرة جاء زمانها. وخلال هذه الساعتين المقبلتين سنرافقكم في جولة بين أبرز التقارير والحوارات والقصص التي قدمتها SBS عربي هذا الأسبوع، لنستعرض معكم أهم القضايا المحلية.

ودولية ونضيء على قصص وتجارب تستحق أن تروى. وقفة غنائية، نعود بعدها مع فقرات إس بي إس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند بالعربي.

0: تخفيضات دومين النصف سنوية بدأت الآن. احصل على عروض مذهلة على جميع الأقسام. جدد مساحتك ووفر أكثر مع تخفيضات كبيرة على الأثاث الداخلي والخارجي بما في ذلك الأرائك وكراسي الاسترخاء وطاولات الطعام والكراسي وأطقم غرف النوم وأكثر. استمتع بنوم أفضل بتكلفة أقل مع مراتب من أشهر العلامات التجارية مثل تيمفور وكينج كويل من AHB وسليب ميكا والسيلي. أضف لمسة جديدة إلى منزلك مع عروض رائعة على العطور المنزلية واللوحات الجدارية والوسائد والإضاءة والسجاد وغيرها الكثير. كما يمكنك تجديد غرفة نومك مع عروض مميزة على الوسائد والمخدات وأغطية اللحف والمناشف والمزيد. سارع بالاستفادة من الفرصة. تخفيضات دومين النصف سنوية بدأت الآن.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi upalapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: ويكند بالعربي
10: على SBS عربي،
9: أفضل مقتطفات الأسبوع.
11: تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي ومعكم الآن سناء وهيب. البرنامج ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا ويحمل لكم Best of SBS عربي خلال الأسبوع. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج ويكند بالعربي، بعد أشهر من التصعيد العسكري والتوتر الذي هز أسواق الطاقة وأثار مخاوف من اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط، جاء الاتفاق الأمريكي الإيراني ليمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة للحديث عن إنجاز دبلوماسي جديد. لكن هل يشكل الاتفاق بداية مرحلة استقرار حقيقية في المنطقة، أم أنه يفتح الباب أمام تحديات جديدة خصوصا بالنسبة لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو؟ دعونا الآن نستمع إلى هذا التقرير الذي يحمل بعض التفاصيل عن هذا الاتفاق. صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. دائما في إطار الحديث عن اتفاق الأمريكي الإيراني، دعونا نتحدث عن مضيق هرمز الذي يقع بين إيران شمالا والإمارات وسلطنة عمان جنوبا.

0: يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي ويبلغ طوله نحو 100 ميل أي 161 كيلومتر، بينما يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى 24 ميل. أما ممرات الشحن في كل اتجاه فلا يتجاوز عرضها ميلين فقط. يعد المضيق ممرا أساسيا لسوق الطاقة، إذ يمر عبره نحو خمس إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، وتشحن السعودية والعراق وإيران والكويت والبحرين وقطر والإمارات النفط الخام عبر هرمز في الظروف الطبيعية، فيما تتجه غالبية الشحنات إلى آسيا. فما الذي تحمله الأيام المقبلة في هذا المضيق، خاصة بعد اتفاق السلام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟
1: توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام ومذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما على كل الجبهات بما فيها اللبنانية، وفتح مضيق هرمز، الأمر الذي سيخفف من الضغط على الاقتصاد العالمي بعد 3 أشهر من القتال بينهما. وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي لعب دور الوسيط الرئيسي طوال فترة النزاع، أن الاتفاق قد تم التوصل إليه بعد مفاوضات مطولة، وأضاف أن مراسم التوقيع الرسمية ستقام في سويسرا يوم الجمعة المقبل الموافق 19 من يونيو حزيران الجاري. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقعه تروث سوشيال التوصل إلى اتفاق وقف الحرب مع إيران، مخاطبا متابعيه: يا سفن العالم، شغلي محركاتك، دعوا النفط يتدفق، واصفا الخطوة بالصفقة العظيمة التي ستجلب السلام والأمن للمنطقة بأكملها. هذا ومن المتوقع أن تنطلق مفاوضات تستمر 60 يوما بين واشنطن وطهران لبحث قضايا عدة عالقة، من أبرزها ملف إيران النووي. عن هذه المرحلة قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبداي على التلفزيون الإيراني الرسمي:
2: When negotiations begin within 60 days with the aim of reaching a final agreement, if such a final agreement is ultimately achieved, the key issue for us will naturally be the implementation of its provisions.
1: ولمناقشة هذه المستجدات الهامة التقينا مستمعينا بالكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكة، والذي قال:
3: أنا بصراحة من وجهة نظري أن هذه الحرب ما كان فيها طرف منتصر أو فرض إرادته بشكل نهائي. يعني لو كان هناك طرف منتصر ويفرض إرادته بشكل نهائي لكانت حسمت بفترة قصيرة، ولكن لحد الآن أكثر من 3 أشهر والمسألة لا زالت قيد المفاوضات، وهناك كثير من الأمور العالقة، وأيضا هناك جنوب لبنان. فإذا هناك ليس هناك منتصر، وأنه لو شفنا النقاط اللي تم الاتفاق عليها وهي فتح مضيق هرمز وإيقاف العمليات وتخفيف العقوبات، يعني كلها تقريبا نرجع إلى نقطة البداية، يعني كأنه رجعنا إلى ما قبل الحرب، وتبقى النقاط العالقة مفتوحة للمفاوضات، وكل طرف راح يماطل ويحاول أن يفرض شروطه أو إرادته أو الأشياء اللي يؤمن بها أنها صحيحة أو تخدم مصالح بلده ومواطنيه.
1: قد يقول البعض دكتور ملوكة إن النظام الإيراني قد صمد أمام هجوم أمريكي إسرائيلي كان يهدف لإزالته، أليس هذا فوزا واضحا للنظام إذن في طهران، يجعل ربما أكثر قوة بعد الحرب عما كان عليه قبلها؟
3: أنا برأيي يعني لم يخرج أكثر قوة، لأنه أيضا المواجهة مع أمريكا سببت في خسائر اقتصادية هائلة للجانب الإيراني. بس إحنا مثل ما نعرف أنه هاي الدول، دول الشرق الأوسط أو سابقا كان يسموها بالعالم الثالث، لا تعير الكثير من الأهمية للجانب الاقتصادي ومستوى المواطن المعيشي. ممكن أن يكون دخل المواطن يصل إلى $100 شهريا أو حتى لو $10 شهريا، هذا فتشي ما يأثر على الحكومة، أو نشوف لا تسقط الحكومات ولا يصير فد غضب شعبي مثل ما يصير في الدول الرأسمالية. احنا متأكدين انه الجانب الاقتصادي لإيران قد تأثر كثيرا بهذا الحصار ضربة أمريكا حول الموانئ وتصدير النفط. بس من ناحية الصمود ومقاومة أمريكا، يعني مثل تشوف السيناريو الفنزويلي، هناك فرق شاسع طبعا بين السيناريو اللي صار في فنزويلا والسيناريو اللي حصل مع إيران.

0: يعني رغم مقتل خامنئي ورغم مقتل الكثير من القادة، 50% من قادة إيران الصف الأول قد قتلوا، ولكن لا يزال النظام صامد، ولا زال النظام يقاوم، ولا زال لديه بعض الأوراق التي يتفاوض عليها. فبصراحة هو لم يخرج أقوى، ولكن على الأقل أنه هناك حفظ لماء الوجه في أنه لم ينهار النظام بشكل كما كان مخطط إلا من قبل أمريكا وإسرائيل.
1: اتفاق وقف الحرب بين أمريكا وإيران شمل الجبهة اللبنانية، جبهة تشهد مواجهات شرسة بين حزب الله وإسرائيل رغم اتفاقات الهدنة بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل. فما هي برأيك فرص التهدئة على تلك الجبهة بعد التوصل لاتفاق الآن بين طهران وواشنطن؟
0: هناك سيناريو احتمالات كثيرة أنه تهدئة شاملة في لبنان تتضمن وقف إطلاق النار، تراجع في الضربات الإسرائيلية وخاصة الجنوب، وعودة تدريجية للنازحين مع بدء إعادة إعمار بدعم دولي كبير. طبعا هناك سيناريو آخر أنه تكون هناك تهدئة جزئية، وهي الأكثر احتمال، أنه انخفاض في مستوى العمليات، بقاء التوتر قائم على الحدود كما تعودين عليه، مع استمرار المفاوضات حول مستقبل سلاح حزب الله والوجود العسكري في جنوب الليطاني. أو أكو سيناريو آخر وهو فشل التسوية وعودة التصعيد، وإذا تأثرت المفاوضات واستمرار الضربات المتبادلة ويبقى الوضع كما هو عليه. ولكن إيران تحاول تدخل لبنان من ضمن الاتفاق، ولكن ترامب وإسرائيل تحاول عزل هذا الملف عن الملف الإيراني، وأن يكون هناك تسوية أو اتفاقات ثنائية بين الطرفين كما حصل مع مصر والأردن، أن يكون هناك اتفاق نهائي وإلغاء دور حزب الله في الجنوب وتسليم الجنوب إلى الجيش اللبناني، وأيضا إنهاء النفوذ الإيراني وتأثيراته على الجنوب وحزب الله. كل شيء جائز، ولكن مع الهدنة أو الاتفاق النهائي مع إيران، مع التوجه الجديد للحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني في حصر السلاح بيد الدولة وسيادة دولة القانون في الجنوب، يعني أعتقد المستقبل القريب قد يجبر حزب الله على التنازل عن الكثير من الأولويات اللي كان يتمسك بها سابقا، وخاصة بعد ضعف إيران بعد هاي الحرب وقطع أجنحتها في عدة دول، يعني سقوطها في سوريا وفي لبنان حاليا الوضع متأزم، واحتمال في اليمن أيضا. أعتقد أنه المفاوضات راح تكون طويلة وبعيدة المدى، لأنه التيارات في لبنان ليست كلها مؤيدة للذهاب مع اتفاق سلام مع إسرائيل، ولكن في النهاية لا

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: بس لكن مو في المستقبل القريب، قد تأخذ سنوات وأكثر.
3: اعتبر الكثير من المحللين أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت هشاشة النظام والقوانين الدولية في الدفع بالحلول السلمية للنزاعات. هل أثبتت هذه الحرب بالفعل فشل هذا المسار؟
2: الأمم المتحدة وبقية المؤسسات التابعة لها كلها تدعو إلى التهدئة وإلى حل النزاعات بالطرق السلمية وعدم الاتجاه إلى العنف واستخدام السلاح والمواجهات العسكرية، لكن مثل ما نعرف أنه أمريكا تعتبر نفسها هي القوة المهيمنة أو المسيطرة، فيعني قد تضرب جميع قرارات الأمم المتحدة والهيئات الدولية بعرض الحائط، وهذا ما نشهده حاليا. يعني اللي صار في فنزويلا أنه جيش دولة أجنبية يدخل ويأخذ الرئيس المنتخب ديمقراطيا، يعني كأنه كل ما صنع المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كأنه ضرب في عرض الحائط. فيعني هسه أصبح القوة أو منطق القوة هو اللي يتحدث أكثر من بقية المبادئ أو الأسس اللي خلاها المجتمع الدولي في حل النزاعات. يعني قبل كان هناك الحرب الباردة بين قوتين، حاليا ما في حرب باردة، وإنما هناك قطب واحد يسيطر على العالم وهو القطب الأمريكي، وراح تستمر مثل هذه حالات اللي صارت مع إيران وفنزويلا والعراق سابقا وغيرها من الدول، ما دام هناك طرف واحد مهيمن على الساحة الدولية.
3: كان هذا الكاتب والأكاديمي الدكتور عامر ملوكا. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين لـ SBS عربي.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic. اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic.
13: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
14: صباح الخير أعزائي مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. دائما في إطار الحديث عن اتفاق الأمريكي الإيراني، دعونا نتحدث عن مضيق هرمز الذي يقع بين إيران شمالا والإمارات وسلطنة عمان جنوبا. يربط الخليج العربي بالمحيط الهندي ويبلغ طوله نحو 100 ميل، أي 161 كيلومتر، بينما يصل عرضه عند أضيق نقطة إلى 24 ميل،

0: أما ممرات الشحن في كل اتجاه فلا يتجاوز عرضها 2 ميل فقط. يعد المضيق ممرا أساسيا لسوق الطاقة، إذ يمر عبره نحو 5 إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال، وتشحن السعودية والعراق وإيران والكويت والبحرين وقطر والإمارات النفط الخام عبر هرمز في الظروف الطبيعية، فيما تتجه غالبية الشحنات إلى آسيا. فما الذي تحمله الأيام المقبلة في هذا المضيق، خاصة بعد اتفاق السلام ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ أعزائي، نتوقف الآن مع حالة الطقس في أستراليا في هذا اليوم، أي صبيحة يوم السبت في 20 من الشهر يونيو حزيران 2026. سيدني 25 وأمطار متفرقة، 14 درجة وأمطار متفرقة في كانبرا، 12 درجة وأمطار متفرقة في هوبرت، 15 درجة في ميلبورن وأمطار أدليد، 15 درجة وأمطار كذلك، 18 درجة في بيرت وغائم، 25 في بريزبن وأمطار، و 32 ومشمس اليوم في داروين. نعم أعزائي، ومن حالة الطقس إلى الخطاب الذي ألقته بولين هانسن أمام ناشونال بريس كلوب أوف أستراليا، حيث دعت فيه إلى أن تكون أستراليا مجتمعا أحادي الثقافة، أي مونو كالترول، بدلا من مجتمع متعدد الثقافات، معتبرة أن مستويات الهجرة المرتفعة أدت إلى تآكل الهوية والقيم الوطنية الأسترالية. أبرز ما جاء في الخطاب أنها طالبت بخفض الهجرة بشكل كبير، وربطت ذلك بأزمة الإسكان وارتفاع تكاليف المعيشة، وانتقدت التعددية الثقافية، وقالت إن أستراليا يمكن أن تكون متعددة الأعراق لكنها يجب أن تتوحد تحت مظلة ثقافية واحدة. هاجمت الإسلام والتطرف الإسلامي، واتهمت الحكومات بالتردد في التعامل مع ما وصفته بخطاب الكراهية والتشدد. انتقدت حقوق المتحولين جنسيا، وتعهدت بإقالة مفوضة التمييز الجنسي إذا وصلت إلى السلطة. تعهدت بإلغاء هيئة البث الخاصة SBS وإجراء تغييرات على ABC، بما في ذلك فرض رسوم على بعض المشاهدين في المدن الكبرى. دافعت عن استمرار الاعتماد على الفحم والغاز، وانتقدت سياسات خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة المتجددة. كما دعت إلى حظر الإجهاض بعد الأسبوع 20 من الحمل، مع استثناءات تتعلق بصحة الأم. وشهد هذا الخطاب احتجاجا عندما رفع ناشطون لافتة تتهمها بمعارضة زيادة أجور العمال ذوي الدخل المنخفض، رغم حصولها على زيادات كبيرة في راتبها البرلماني قبل أن تزال اللافتة سريعا. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من أنت والقانون.
1: أنت والقانون.
2: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا طوق الهندي.
3: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست وهذا اللقاء أن المعلومات ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لازم الأمر.
2: موضوع اليوم رح يحكي عن لحظة الوقوف أمام محاكم الأسرة دون الإمكانية على تكليف محامي، لما تكون العدالة بأستراليا مكلفة. اليوم بأستراليا تعرف فارس في ارتفاع بتكاليف المعيشة، ضغوط اقتصادية عديدة، حتى العدالة إلى كلفة unfortunately.
3: صحيح، فما بالك بشخص vulnerable بموقف صعب، فاكتار على ما يبدو بترا عم بمثل أنفسهم أمام محاكم الأسرة.
2: اليوم خبراء القانون بحذروا من أنه الفجوة بين من يستطيع تحمل كلفة التقاضي ومن لا يستطيع التحمل عم تكبر شوي وشوي. اليوم في تساؤلات عديدة حول مدى تكافؤ الفرص أمام كل مواطن أسترالي للحصول على حقوقه القانونية، سيما بمحاكم الأسرة. نتحدث عن فئة مهمشة، يمكن أكثر عرضة للوقوف بهذه المواجهة دون دعم قانوني. نتحدث

0: تحدث عن نساء، عن مهاجرين جدد، عن سكان مناطق إقليمية ونائية.
1: أسئلة كتير مهمة، يعني هل أصبح الوصول إلى العدالة بالفعل امتياز للي عنده قدرة مالية أفضل، ولا يجب أن تبقى بالآخر يعني هذه الميزة متاحة للجميع وحق مكفول للجميع؟ تعالوا نطرح هذه الأسئلة على محامية المحامية أحلام حجازي. أهلا وسهلا فيك يا أحلام، صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا هلا أحلام، صباحك خير وبركة. إذا ما نحكي بداية سوا نحن وياك، شو المقصود بمفهوم المساعدة القانونية بأستراليا، ومين الأشخاص اللي بحق لهم يستفيدوا منها؟
2: المساعدة القانونية بأستراليا هي خدمة بتمولها الحكومة الأسترالية تتساعد العالم اللي ما عندهم القدرة المادية تيدفعوا لأتعاب المحامي الخاص. Okay. للأسف المحامية sometimes مش كلنا، but محامية sometimes charge a lot of money، وفي عالم ما بيقدروا على هالأكليف. and the legal aid funding بتساعد العالم يصير عندهم محامي without having to pay fees or private legal fees. الخدمة ممكن تشمل يعني استشارة قانونية أو mediation بأول فترة، أو حسب نوع القضية إذا هن بحاجة لمحامي، المحامي اللي كان بينحط أن بيروح برافع لهم القضية بالمحكمة الأسرة. المشكلة أكيدة إنه لما في عالم بالمجتمع ما بحق لهم هالمساعدة because أموالهم their income is higher than the means test la legal aid because legal aid هن اللي بيأكدوا هالشيء، بتقدموا لهم فورمات وبيطلبوا information. if you meet the means test بيعطوك legal aid funding، إذا لا ما بيعطوك. بس في عالم إسا عشان مثل ما عم تحكوا it's very expensive and the cost of living is high، في عالم مش عم بينقشوا مصاري enough، عم بيناتشوا مصاري تما حقلهم ليقوعي، بس مش عم بيناتشوا مصاري تيقدروا يدفعوا مكلف المحامي الخاص، أو العالم بيلاقوا حقلهم يعني مشكلة كتير كبيرة بصوره بدون يفكروا تيرافعوا القضية لنفسهم، وهذه بتسبب all types of problems، وهذه بتسبب مشكلة للأكسس to justice إنه ما بيصير في عدالة because هذا الشخص ما عنده the training to do this.
1: وإذا اضطر يعني إذا ما كان eligible legal aid وبنفس الوقت they cannot afford إنه يجيبوا محامي، بده يضطر يمثل نفسه صح قدام محكمة الأسرة. وعم بتخيل أنت موقف صعب، يعني إذا شخص عم بيعاني من مشكلة أسرية بخضم طلاق أو قضية حضانة، يعني حتى ممكن شخص ما يكون عنده المصطلحات الكافية يعني يمثل أمام القاضي ويدافع عن نفسه أو يشرح الكيس تبعته. أدي صعب هذا الموضوع،
2: صعب كتير. أنا بعرف محاميين اللي هن عندهم training بس القضية توصل إلهم ما بيقدروا يرافعوا القضية لنفسهم، عشان قانون الأسرة بشكل عام من أصعب القوانين، عشان في obviously the complexity of the law، القانون هو صعب كتير وكتير متشبك and it's complex.
0: تعقيد القانون
2: كتير معقد، بس نفس الوقت في the emotional side. يعني بدلني أقول لك all my clients ما حدا بيحلم إنه يكبر ويتجوز ويطلق، so بشكل عام كل اللي بيوصلوا لمحكمة الأسرة ما بدهم يكونوا بهالوضع. وكتير صعب لما أنت عم تحكي عن أولادك أو عن بيتك أو عن العلاقة اللي أنت كنت عايشيتها، فهذه بتسبب كتير ضغط قوي على نفسية الشخص. وأكتر من هيك في كمان القوانين اللي بنفس الوقت لازم هن يتأقلموا بالواقع الجديد عندهم، and بدهم يتعلموا القوانين that's quite complex بنفس الوقت. It's very very hard.
0: اليوم عم نشوف انه في زيادة بأعداد الأشخاص اللي للأسف هن عم يمثلوا حالهم أمام محاكم الأسرة، هل في أرقام، هل في أي إحصاءات تشير إلى ارتفاع يعني عدم القدرة على تكليف محامي؟
2: ما عندي الفكرة exactly what the statistics are، بس هذه كتير مقبولة وكلنا عم بنشوفها بمجال شغلنا از محامي، وهذا موضوع كتير العالم legal aid the other day كمان قدموا تقريب بهذا الموضوع انه في كتير عالم they opting to self-represent. هذا حق قانوني، بدي كل اللي عم يسمعوا يعرفوا نحنا مش عم بنقول انه ما إلكم بالحق تتعاملوا هذا الشيء، هذا الحق موجود بالدستور وكل واحد له الحق to represent themselves. بس بشكل عام المشكلة إنه في عالم ما بدهم يتسوف ريبريزنت بس عم يضطروا because of the financial situation، فهي بتفرق. في عالم بيقدروا يجيبوا محامي but they want to represent. المشكلة إنه في عالم ما بدها وعم تضطر تفوت على هالمشكلة.

0: مشكله وكثير عم بتاثر على نفسيتهم ومش عم يقدروا يرافعوا القضيه. مزبوط. انا اول ما بلشت المحامي اشتغل محاميه، مش حقلكم من ايمتى عشان ما حدا يتعب في عمري.
1: خلينا نحكي عندك باع طويل بالقانون.
0: ما كنت شوف حدا on the other side self represented. كل قضيه رافعه في محامي انا بارست on the other side. اسا بشكل عام يعني لكل 3-4 قضايا there's one that is self represented. So that is very very high. Very hard.
1: بالفعل مرتفعة. طب بحال يعني هالشخص خلص ما عنده حل، ما عنده قدرة مادية، مش عارف يجيب محامي، مش إلجبل ياخد دعم من ليجل ايد، ولا حاله قدام المحكمة، محكمة الأسرة، شو برأيك لها تداعيات على الشخص؟ يعني قدي الواحد بتضعف الكيس تبعته، بيصير مش عارف يعبر يمكن عن موقفه بوضوح. عم تشوفي نتائج سلبية لأشخاص يمكن they have a good case بس مش عارفين يحكوا عنها؟
0: كتير للأسف. من جمعتين إجاني قضية وصلت للآخر وعملوا دايفان again I wanna say this before بدي كفي بهالقصة. اللي عم يسمعوني بدي يكون تعرفوا إلكم بالحق to self represent. أنا ما بديش خوف حدا. إذا عن جد شخص قادر وبحس إنه هو بيقدر يرافع القضية لنفسه لكن هذا الحق القانوني موجود. بس بشكل عام وفي عالم بينجحوا بهالقصة، بس بشكل عام القضايا اللي بنشوفها في كتير there's very bad outcomes at the end. كان في قضية من جمعتين الأم خسرت أولادها، there was a no contact order. So أخذوا الأولاد من حضانة الأم وأعطوهم للبي. الأم ممنوع تشوفهم for a minimum of 6 months. Now لما إجت لعندي وطلعت بالقضية، المشكلة إنه الأم لما بدها ترافع القضية ترافع from an emotional perspective, from an emotional standpoint. يعني تحكي طبعاً عن كيف القضية عم بتأثر عليها أو كيف عم بالقضية عم بتأثر على نفسها. Now تنعطي المحكمة حقها والقاضي حقه، بيكون القاضي وأنا قرأت from the judgment إنها مرة إنه القاضي جربت توجهها وجربت تعطيها انه نصيحة تجيب محامي، بس القاضي هو مجبور يطلع على القضية حسب الأدلة اللي موجودة قدامه. ما بيقدر تنقول ياخد قرار انه قال ام was self represented او البي self represented. مجبور المحكمة تاخد قرار based on the أدلة. والمشكلة انه الأدلة اوقات when the client is self represented كلها it's about how it affects them. مش about how it's affecting the child. مش إنه what is in the best interest of the child. بيحكوا عن نفسهم. وهذه المحكمة ممنوع تاخد بهذه بعين الاعتبار. لازم يطلعوا إنه what is in the best interest of the child. So للأسف بشوف عالم they self-represent it's very very bad consequences. والنصيحة اللي بدي أعطي لكل حدا اللي عم يسمع that might opt to self-represent is قبل ما تعملوا self-representation أو حالكم افهموا انه القضية مش لإلكم ومش للبي أو للأم للولد. so كل مرة بتكون تقدموا أدلة للمحكمة بدنا نتأكد انه هي عم بتفرجي what order needs to be made for the best interest of the child, miss for the best interest of the mother or the father.
2: نقطة كتير مهمة عم بتقوليها ويمكن ما كنا بنعرف أحلام إنه تمثيل الذات أمام المحكمة هو حق مكفول بالقانون وبالدستور وهذا شيء يمكن جدا ملفت. قلت نقطة إنه في كتار مش قادرين يستفيدوا من مساعدة قانونية ولكن هن ما عندهم القدرة يمثلوا ذاتهم وفي ثغرة هون. يعني أنت ذكرت أنه مش كل الناس بتقدر تستفيد من المساعدة القانونية، بهالحالة شو بتعمل المحكمة؟
0: لكن بهالحالة unfortunately المحكمة ما فيها تعمل شيء شغلك هي نفسها، بس إني فيهم يعطون referrals to different services في community legal centers في محامي في مكاتب محامية بيقدروا تنقل تاخدي لون تدفعي لهم ذي مكالب which again هذه مش it's not ideal لكل العالم. إذا قضية فيها كتير عنف بالقضية legal aid does offer a service that بترافعي أنت كل القضية بس بآخر جلسة so the final hearing there's a بيقدموا لك a محامي and a barrister just for the final hearing. So في تقدروا بس هودي بس للقضايا اللي فيها عنف أسري in that matter. بس نصيحتي again إذا أنتوا مضطرين to self-represent أو حالكم even إذا بتاخدوا استشارة محامي لساعة بتروحوا بتشوفوا محامي

0: يسألوا المحامي رأيه أو رأيه بهذه القضية. How you should run it. شو المحكمة بدها تشوف منكم إن بتروحوا أنتوا بتبلشوا تقدموا هالشيء. Obviously للأسف يعني بشهر 9 2021 the family law courts were refurnished so to speak, وكانت على أساس to make it أسهل. أنا برأيي عملوها أصعب. There's a lot of forms to fill out. There's a lot of pathways that need to be met. And هذه عم بتصعبها أكثر على people that are forced to self-represent. But again, the family court website is very, very good. So تطلعوا على the website لل family court. كتير عندهم practice notes that بيقلكن على كل قضية كيف بدها تمشي, كيف شو بدكن تعملوا, شو بدكن what you have to file. Obviously, هذه بتسبب مشكلة للي ما بيحكوا إنجليزي. They're a vulnerable group in society and it بتسبب لهم مشاكل. بس النصيحة اللي أنا بقول لهم لهود العالم, اخذوا استشارة at least once or twice with a محامي. That محامي will be able to tell you what the likely outcome will be and how you should run your matter.
1: حل وسط, حل وسط. شكرا جزيلا لك أحلام. بضل لها هيبة معينة. يعني أتذكر مرة انكات يعني ترايبيون حتى مش محكمة, والواحد بصير يقول طب انه إلها هي يعني رهبة معينة.
0: إيه أكيد.
1: فإنه الواحد أخذ استشارة أتوقع بتسهلها. يعني القاضي مش مسحة, يعني الواحد بده يعني يلتزم ببروتوكول معين.
2: في كتير كبير يا فارس كمان الحالات.
1: شكرا شكرا لك. قبل ما نودعك, مين بتشجع بكأس العالم وبدك تشجع بدك تحضري؟
0: بدي أشكرك بس من شي خمس دقايق بشجع مصر أنا.
1: خيار كتير حلو وقوي, وكل التوفيق لمصر.
2: شكرا من قلبنا لك أحلام حجازي على هالإضاءة يلي رح تملك كتار. بنهاية هالبودكاست نشير إلى أن هذه المعلومات ذات طبيعة عامة لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية. دايما منذكركم بوجوب استشارة خبير مستقل, لأن الظروف الفردية بتختلف بين شخص والتاني.
1: تابعوا كل حلقات هذا البودكاست على موقعنا الإلكتروني على SBS Audio App وأينما تحصلون على البودكاست.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Starting a new life in Australia isn't easy.
10: A lot of companies have rejected me.
11: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
9: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
12: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
13: الأسبوع الذي انقضى.
14: ويكند بالعربي على SBS عربي.
2: تستمعون إلى ويكند بالعربي. أعزائي, تشير أرقام جديدة إلى أن أستراليا سجلت خلال عام 2024 أعلى عدد من الوفيات المرتبطة بالمخدرات في تاريخها, فيما وصفه خبراء بأنه أكثر الأعوام فتكا على الإطلاق. فقد أودت الجرعات الزائدة بحياة نحو 2596 شخص بمعدل

0: يقارب 7 وفيات يوميا، فيما تجاوز عدد الوفيات غير المتعمدة المرتبطة بالمخدرات حاجز 2000 للمرة الأولى. وتظهر البيانات أن المواد الأفيونية إلى جانب المنشطات مثل ميثامفيتامين كانت من أبرز الأسباب وراء هذه الوفيات. كما دعا خبراء الصحة إلى تعزيز برامج الوقاية والعلاج والحد من الأضرار، معتبرين أن الأزمة الصحية تتفاقم رغم استمرار التركيز الحكومي على إنفاذ القانون أكثر من الوقاية والعلاج. ومن هذا الخبر إلى حلقة جديدة من دردشة عائلية.
1: دردشة عائلية، بودكاست يغوص في هموم العائلة العربية الأسترالية.
2: شهر حزيران يونيو هو شهر التوعية بالصحة النفسية للرجل، ويخصص لتسليط الضوء على التحديات والضغوطات النفسية التي يواجه الرجال بصمت. ويهدف هذا الشهر إلى تشجيع الرجال على التحدث عن مشاعرهم وطلب المساعدة عند الحاجة وكسر الوصمة المرتبطة بالصحة النفسية. كما يؤكد هذا الشهر مستمعين على أن الاهتمام بالصحة النفسية والتعبير عن المشاعر ليس علامة ضعف، بل خطوة مهمة نحو القوة والتوازن والرفاه النفسي. أرحب بكم، أنا منال العاني، أهلا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة SBS عربي ومتابعين على قناتنا على اليوتيوب SBS عربيك. ويسعدنا اليوم أن نستضيف بحلقتنا من بودكاست دردشة عائلية الدكتور ريهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية، لنناقش تحديات الصحة النفسية الأكثر شيوعا عند الرجال وخطوات عملية للعناية بالصحة النفسية. مساء الخير، معنا اليوم بالاستوديو دكتور ريهام.
3: مساء النور منال لكم والمتابعين. وموضوع مهم ونادر أن الناس تتكلم عن أهمية أن الرجل العربي والشرقي يعتني بصحته النفسية. شكرا على الموضوع.
2: بالضبط دكتور ريهام، أنت بدأتي السؤال الصحة النفسية للرجل موضوع نادر وما بنلاقي حديث عنه بالإعلام.
3: صحيح.
2: وبالأخص الإعلام العربي.
3: نعم.
2: ليه يا ترى، شو الأسباب دكتور ريهام؟
3: الثقافة العربية ربطت الصحة النفسية عند الرجل بالعيب، انه هو توقعات الرجولة من الرجل المسؤولية، يشيل المسؤولية. الكلام في الصحة النفسية بالنسبة للرجل العربي طرف ورفاهية، هو مش مستعد ليها لان هو مطلوب منه دور معين. التابوهات زي الرجل عماد البيت، الرجل ما بيتكسرش، الرجل ما يعيطش، عيب تقول مشاعرك، عيب تقول ان انت تعبان. متوقع منه دايما انه هو يدي ويبكي ويشكي في صمت. فالثقافة العربية الحقيقة المتوارثة لغت أهمية الدور اللي بيلعبه اهتمام الرجل بنفسه في الصحة النفسية، مش كأوبشن، كأساس علشان يقوم بأدواره في الحياة. فالحقيقة الثقافة العربية ظلمت كتير الرجل في الاهتمام بصحته النفسية.
2: وأيضا دكتور ريهام، الأرقام باستراليا صادمة جدا من خلال البحث عن تقارير تخص الصحة النفسية للرجال. ممكن تخبرينا أكثر عن هذا الموضوع بحكم خبرتك وعملك بهذا المجال؟
3: في سنة 2025 حسب مركز Australian Bureau for Statistics، 7 رجال بيموتوا بحالات الانتحار في استراليا حسب التقرير 2025. دي مش أرقام يا منال، دي أباء وأزواج وأبناء، لكن كمان الأرقام دي ورا كل رقم معاناة وقصة صمت. هو مختارش يروح للصمت لأنه هو حابب يصمت، لأن الدور المتوقع منه أو العيب أو التابوهات خلته يسكت ويصمت. لكن طبعا شكل كمان المعاناة وشكل الإيذاء النفسي عند الرجل العربي مختلف تماما. لكن الأرقام الحقيقة في تزايد، وكانت warning sign من السنة اللي فاتت، وعلشان كده فرصة رائعة إن احنا نهتم ونشارك الرجل، نديله أدوات علشان يبتدي يعني كفاية بقى تابوهات.
2: دكتور ريهام، عادة بنشوف أنه الرجل ما بيبين بعلامات ظاهرية عن قلق النفسي، عن توتر النفسي، باعتبار يعني الرجل مثل ما تحدثتي لا يجوز يبين ضعفه أمام العائلة، أمام الزوجة، أمام المجتمع. لكن على الجهة الأخرى بنشوف المرأة بتبين توترها، بتبين ضعفها، بتحب حدا بيحتضنها بيحتويها. فحابين نعرف من

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: بوضوح زي ما تفضلتي منال، أنا تعبانة. الراجل لما بيتعب بيقول أنا مشغول، لأنه هو مش متوقع منه أنه هو يتكلم. توقعات الرجولة عالية أنه ما يتكلمش أو يشتكي، فبيقول بدل أنا تعبان بيقول أنا مشغول. نفس الألم، نفس الضغط، هو إنسان وبيحسه عنده مشاعر، لكن مش متعود أنه هو يقول أنه هو تعبان، فبيختار جملة زي أنا مشغول سيبوني لوحدي علشان يبين بها أو يحاول يعبر بها عن تعبه النفسي. المرأة تعلمت تطلب المساعدة، الرجل بيعتبر ان ده عيب انه يطلب المساعدة، ان هو ما عندوش الرفاهية انه يطلب المساعدة. الرجل كمان العربي بيحس انه هو ده نوع من انواع الضعف، لانه من صغره بيتقال له الرجل ما بيعيطش. من صغره تقال له انت راجل، امسح دموعك واكبر وخليك راجل، والراجل ما بيعيطش. هو بابا بيعيط يعني، حتى وهو كبران اتعلم ان مشاعره عيب، مشاعره غلط ان هو يعبر عنها، وبيوصل لمرحلة الصمت لانه عايز يلبس الماسك القوة ويخبي ضعفه الانساني والهشاشة النفسية، الى ان يصل لمراحل صعبة جدا من المعاناة والضغط والألم والمعاناة في صمت، لدرجة انا بسميها منال الانتحار الصامت للرجل العربي.
3: نعم دكتور إيهام، تحدثتي عن مصطلح يمكن مو كل المستمعين عندهم معرفة به، اللي هو إيذاء النفس، أو مثل ما وصفتي بالانتحار الصامت. وبعد قليل رح نعطي للمستمعين أرقام هواتف للي يحب يطلب المساعدة بحال تعرض إلى ضغط نفسي. يعني شو هذا المصطلح إيذاء النفس الصامت؟
2: شكل الانتحار الصامت والإيذاء النفسي عند الرجل العربي غير الانتحار في الواقع الغربي. يعني مش بينهي حياته بشكل معلن أو متعارف عليه، وده بياخد سنين طويلة. يعني هو الضغط وعدم الشكوى أو عدم التنفيس أو عدم التعبير بياخد سنين طويلة إلى أن هو يصل لدرجة من درجات التعب الشديد. وليه أشكال ثلاثة الحقيقة. الشكل الأول من أشكال الانتحار الصامت أنه يبتدي عن عمد ما ياخدش أدوية، إذا كان مثلا أدوية سكر أو ضغط، وعارف أنه هو أو قلب مثلا في serious conditions، يعني أنه عارف أنه لو ما خدش الأدوية صحته هتتدهور، فبيبتدي عن عمد يتناسى، مش ينسى، يتناسى الأدوية دي، علشان هو في قرارة نفسه عارف ومتعلم من صغره كبران أنه أنا مش مهم. ده الشكل الأول. الشكل الثاني الكحول أو المخدرات. الرجل العربي منال مش لو انا سالته مثلا ما بيقولش انا عايز اخلص من حياتي، بس هو عايز يخلص من الوجع لكن مش عارف يعبر، فبيختار هروب عن طريق الكحول او المخدرات توهما منه ان هو بيخفف الضغط. لكن الحقيقه احنا عارفين ان الطريق ده اخره هلاك او اخره موت او اخره يعني مش محمود عقباه ابدا. يعني الشكل الثالث من اشكال الانتحار الصامت يبتدي ينعزل اجتماعيا، يبتدي في الحياة الاجتماعية ينعزل ويبتدي يبقى لوحده ويكتئب ويقفل على نفسه، فتعتقد الزوجة أو الأولاد أو العيلة أنه ده دخل الكهف، ده اللي بيتكلموا عليه في السوشيال ميديا. يا جماعة مش كل انسحاب للرجل الشرقي اسمها دخل الكهف. لازم نعرف هو دخل الكهف ده ليه. هو بيعاني في صمت، هو محتاج مساعدة، هو محتاج حد يخفف عنه علشان يعرف يطلع برا القوقعة ويتكلم ويعبر. فالحقيقة هي دي الثلاث أشكال، انه الانتحار الصامت للرجل العربي مش قرار بياخده في لحظه، ده بيتبني على مدار سنين من التعب والمعاناه، وبيقرر ينسحب لاحد الاشكال علشان يديها زي كانها مشروع ينفع يعمل كده.
3: نعم دكتور ريهام، فقط نحب نعطي المستمعين ومتابعينا على صفحتنا على فيسبوك SBS Arabic وقناتنا على اليوتيوب أيضا SBS Arabic Lifeline، خط الحياة. أي شخص بحاجة إلى مساعدة، أي شخص يعاني من القلق، من التوتر، من الضغط النفسي، ما عليكم سوى الاتصال بLifeline اللي هو 1-3-1-1-1-4. دكتور ريهام، تحدثتي عن الرجل العربي أو الرجل الشرقي بشكل عام، لكن الرجل

0: العربي بالمهجر، خلينا نسميه هنا بأستراليا نعم. بالتحديد، كيف بيختلف يمكن عندما يتعرض للضغط النفسي عن غيره أو أقرانه مثلا من الأستراليين أو الخلفيات المتعددة الأخرى؟ شو اللي يميزه يمكن عن الآخرين؟
1: التعب أكتر. أول حاجة يعني فوق ضغط الشغل والمسؤولية، الرجل العربي متوقع منه أنه في وقت من الأوقات ممكن يشيل البيت ومسؤولية البيت والمسؤولية والعبء المادي، لأن الزوجة عندها أولاد، أو متوقع منه أنه في وقت من الأوقات هو يكون يشيل المسؤولية والبيت والعيلة بشكل كامل. لكن فوق ضغط العيلة وفوق ضغط المسؤولية، الرجل العربي جايب معاه من ثقافة التابوهات العربية، ثقافة العيب وأنه ما ينفعش يتكلم عن مشاعره. ضيفي عليها في المهجر غياب الوحدة وغياب العيلة، يعني هو ما عندوش أخ أو أب، في ناس كتير جات بس زوج وزوجة وأولاد، ما عندهمش عيلة، ما عندهمش إخوات. وفي موضوع مهم إحنا لازم ناخد بالنا منه، إحنا العرب كبرانين على جو العيلة والعزوة والأخوات والأهل، وعندنا دايما في بلادنا بشكل ما عندنا نتورك، عندنا معارف،
0: علاقات اجتماعية قوية.
1: والمجتمع العربي متميز بالعيلة، مش individuals، مش أفراد. فلما بيجي هنا ينعزل، ما فيش أفراد، ما فيش أصحاب، ما فيش عيلة، ما بيعرفش يتعامل بسلاسة مع توقعات الحياة ومع الأمور المتوقعة منه هنا كمان في أستراليا. وخدي بالك في حاجة مهمة كمان، بتلاقي ناس جاية من المهجر وهو مش كبير العيلة، بس بيصبح هو كمان مسؤول عن عيلة في العالم العربي، سواء ماديا أو كمان معنويا. فده ضغط مضاعف، يعني بيجي بس مش معاه الثقافة ومش معاه الوصمة أو الاستجمة، كمان جايب معاه مسؤولية زيادة مع الأعباء، متغلفة بالعيلة ومتغلفة بغياب العزوة كمان في أستراليا.
0: نعم، مع كل هذه الضغوطات النفسية اللي يتعرض لها الرجل الشرقي، الرجل العربي بأستراليا، دكتور، يمكن يأتي دور الأسرة، دور الزوج اللي هي يمكن من أقرب الأشخاص إلى الزوج، شلون تخلي زوجها يفتح لها قلبه؟ كيف تخليه يطلب المساعدة بدون خجل، بدون اعتبار أنه طلب المساعدة شيء عيب، بالأخص بالضغوط النفسية؟
1: من هنا الراجل هيتكلم في حالتين، لو حس بالأمان وحس أنه هو مش هيتحكم عليه. الزوجة أول حاجة ما تعملهاش قبل اللي هتعمله الزوجة، ما تقولي لهوش مالك مالك، هو مش مستعد يجاوب على السؤال ده، هو ده اللي بيحاول يتجنبه ومش بيحاول يقول على الوجع اللي هو حاسس بيه. فلأن زوجات كتير بتقول أنا بس قلت له مالك هو زعل، وهي بتتضايق. اتجنبي موضوع مالك، لأنه هو مش مستعد، لو كان مستعد يواجه ألمه كان هو عارف يتصرف.
0: نعم.
1: لكن هو مش مستعد يتقال له مالك في لحظات الألم أو التعب. لكن ممكن أقول تطلب منه أنه هو يرتاح، أو يكون أقعد لوحدك وخد وقتك، أنا موجودة لو حبيت تسمعني. تديله، تقول له أنت إنسان، لو محتاج مساعدة روح، لو أنت تعبان قول لي أقدر أساعدك إزاي. تعرض عليه المساعدة وتعرض عليه أنها هتسمعه من غير حكم عليه. كتير الزوجات لما الأزواج ما بيقدروش يعبروا، عندي كان كيس مثلا امبارح، الزوج بيروح مكان عشان مش قادر يبكي قدام زوجته، ومستعيب قوي يقول لها ان هو بيبكي، وبيرجع يقول لي ما اقدرش اقول لها ان انا بعيط، صعب صعب. فبيروح مكان ينعزل فيه بيبكي، مكان طبيعي يعني، بيروح اوتنج يعني، بيروح بارك، يبكي ويرجع. فالزوجة مش عارفة هو راح فين. هو طبعا لازم يحكي لها، لازم يقول لها ان هو في مكان ما، بس لصعوبة ان هو يحكي لها ان هو كان بيبكي او بيتأثر،
0: بيخفف عن نفسه.
1: فهي زي ما حضرتك تفضلتي انه بس هو محتاج يعرفها ان هو انا بس قعدت في مكان، محتاج اقعد مع نفسي، اختاري بنفسي علشان انا تعبان ومحتاج وقت. تديله الامان وتقول وما تحسسهوش انه هيتحكم عليه، وبالعكس تشجعه لو محتاج مساعدة، احنا كلنا محتاجينك، لازم تدعمه.
0: نعم، وايضا خدمات المساعدة المجانية ومن قبل منظمات استرالية موجودة، مستمعين للي يحب اي مشورة نفسية، اي موضوع يحب يتحدث عنه، ما عليكم سوى الاتصال بخط الحياة اللايف لاين 1311114. دكتور ريهام، قبل لا يداهمنا الوقت، نحب ناخذ من حضرتك بنهاية كل حلقة الجولدن كيز أو النصائح الذهبية، إيه رسالتك للرجل العربي، للإنسان العربي اللي يسمعنا دلوقتي وحاول يعني يخفف عن الضغط اللي شايله بقلبه وبعقله وبجسده؟
1: عايز أقول له خدعوك فقالوا إنه الصمت من هذا النوع كرم أو كرامة. عايز أقول خدعوك فقالوا إن الرجل ما بيعيطش، أنت إنسان من حقك تعبر عن مشاعرك. عايز أقول إنه أشجع قرار تاخده في حقنا

0: نفسك، إنك تحب نفسك وتقول لنفسك أنا مهم ومن غيري الحياة ممكن تقف، وتدي أولوية لمشاعرك وتسمح لها، تسمح للمشاعر دي إنها تطلع بشكل مشروع. دموعك مش عيب، تعبيرك عن مشاعرك مش ضعف. أشجع قرار إنك تحافظ على حياتك، وإنك قبل ما تحاول تحافظ عليها تحب نفسك وتديها وقت، وتسمح لإنك تشارك من يستحق حقيقتك هذا الضعف. وقبل ما يعني نخلص الحلقة منال، مش كل حد يستحق حقيقتك، ومش كل حد تمنحه شرف إنك تشاركه لحظات ضعفك الإنساني. اختار بعناية اللي حيسمعك واللي حيسمح لك تكون إنسان.
1: معلومات جدا قيمة بشهر مميز ألا وهو الصحة النفسية للرجال، ونشكرك جزيل الشكر. كنت ضيفتنا باستديوهاتنا بمدينة ملبان الدكتور إيهام أبو سنة، المعالجة النفسية ومستشارة العلاقات الأسرية. شكرا لحضرتك وشكرا لوجودك معنا اليوم دكتور إيهام.
0: شكرا لذلك ولكل المتابعين والمستمعين.
1: مستمعينا الكرام، حلقتنا وبودكاست دردشة عائلية وصل إلى الختام. نشكركم جزيل الشكر. كنت معكم من وراء المايك أنا منال العاني، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من بودكاست دردشة عائلية.
2: أعزائي، وقفة غنائية، نعود بعدها مع فقرات أخرى لإس بي أس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي معي أنا سناء وهيب.

أهلا بكم ببرنامج ويكند بالعربي معكم سناء وهيب في الساعة الثانية من البرنامج الذي ابتدأ من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا مع بيست أوف إس بي إس عربي خلال الأسبوع. حالة الطقس في هذا اليوم أعزائي أي يوم السبت في 20 من شهر حزيران يونيو في كبرى المدن الأسترالية كالآتي: سيدني 25 وأمطار متفرقة، كانبرا 14 درجة وأمطار متفرقة، 12 درجة وأمطار متفرقة في هوبرت، 15 درجة في ميلبورن وأمطار، 15 درجة وأمطار أيضا في أدليد، 18 درجة وغائم في بيرث، بريزبن 25 وأمطار متفرقة و 32 ومشمس اليوم في داروين. أعزائي، في واحدة من أكثر قصص كأس العالم 2026 إلهاما، يواصل اللاعب الأسترالي الشاب المعروف إيران كوندا لفت الأنظار بعدما تحولت رحلته من مخيمات

0: SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: التي تضم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي. أما اليوم فقد خاضت أستراليا مباراة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن قبل كل هذا وذاك دعونا الآن نتوقف مع كتيبة السوكروز. فمن هم السوكروز؟
7: منذ أكثر من 50 عاماً دخل المنتخب الأسترالي كأس العالم للمرة الأولى. لم يكن أحد يتوقع آنذاك أن تصبح المشاركة في المونديال جزءاً ثابتاً من هوية كرة القدم الأسترالية. اليوم وبعد 6 مشاركات متتالية يستعد السوكروز لخوض تحد جديد في كأس العالم 2026. لكن السؤال الذي يطرحه كثيرون داخل أستراليا وخارجها هو: من هم السوكروز وما الذي يمكن أن يحققوه هذه المرة؟ السوكروز هو الاسم الذي يعرف به المنتخب الوطني الأسترالي لكرة القدم للرجال بعد مشاركته الأولى في ألمانيا الغربية عام 1974. انتظر المنتخب 32 عاما كاملة قبل أن يعود إلى المسرح العالمي في مونديال ألمانيا 2006. ومنذ ذلك الحين لم تغب أستراليا عن أي نسخة من كأس العالم. في هذه النسخة يدخل المنتخب البطولة بتشكيلة تجمع بين الخبرة والشباب. 17 لاعباً سيخوضون كأس العالم للمرة الأولى في مسيرتهم، بينهم المدافع الشاب لوكاس هارينغتون والمهاجم كريستيان فورباتو الذي اختار تمثيل أستراليا بعد سنوات من تمثيل منتخبات إيطاليا السنية، إضافة إلى المهاجم تيتيانغي. وفي المقابل يقود الحارس والقائد مات رايان المجموعة بخبرة 4 مشاركات مونديالية إلى جانب المخضرم مات ليكي. لكن الرجل الذي تقع على عاتقه مهمة قيادة هذا الجيل هو المدرب توني بوبوفيتش. بوبوفيتش ليس غريبا عن كأس العالم، فقد كان جزءا من المنتخب الأسترالي الذي صنع إنجاز الوصول إلى الدور الثاني في مونديال ألمانيا 2006. وبعد اعتزاله اللعب انتقل مباشرة إلى عالم التدريب محققا نجاحات محلية عديدة قبل أن يتولى قيادة المنتخب الوطني عام 2024. واليوم يعود إلى كأس العالم ولكن من المنطقة الفنية.
8: I said from day one, why not this group to do something special? And we'll go in to the tournament with that mindset.
7: منذ توليه المهمة حاول بوبوفيتش أن يزرع فكرة واحدة داخل المجموعة: لماذا لا يكون هذا الجيل هو الجيل الذي يحقق شيئا استثنائيا؟ وربما ما يمنحه هذا القدر من التفاؤل هو نوعية اللاعبين الشباب الذين بدأوا يفرضون أنفسهم داخل المنتخب. يأتي في مقدمتهم نيستوري إيرانكوندا، اللاعب الذي ينظر إليه باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأسترالية. سرعته الكبيرة وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي جعلت منه خيارا مهما بالنسبة للمدرب.
8: The versatility helps. We've always had that, and we have that across the board. If we talk about a young player, let's talk about Nesta. He can play anywhere across the front line, and without any training, he played up front for us as a lone striker and was wonderful in March.
7: مرونة إيرانكوندا التكتيكية قد تكون سلاحا مهما في بطولة طويلة ومليئة بالمفاجآت. وهناك أيضا المهاجم الشاب محمد توري، ولد لعائلة لاجئة من ليبيريا وانتقل إلى أستراليا وهو رضيع. اليوم وبعد موسم مميز في إنجلترا بات ينظر إليه كواحد من أبرز المهاجمين الواعدين في المنتخب.
8: He looks full of confidence. His team has really played well in the second half of the year. So they've done a great job, and I think that has really helped him to settle in quickly.

0: early. So he's full of confidence, and yeah, I look forward to seeing him soon.
1: إلى جانب هؤلاء يبرز اسم كريستيانو فولباتو أحد أكثر اللاعبين إثارة للاهتمام في التشكيلة الحالية. فاللاعب المولود في سيدني كان يمثل منتخبات إيطاليا للفئات العمرية قبل أن يقرر أخيرا ارتداء القميص الأسترالي. أما في الدفاع فتتجه الأنظار إلى العملاق هاري سوتر، المدافع الذي يبلغ طوله قرابة المترين، عاد أخيرا من إصابة خطيرة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، لكن قيمته بالنسبة للمنتخب تتجاوز حضوره البدني. ففي مونديال قطر 2022 كان أحد أبرز نجوم الفريق، ولعب دورا محوريا في بلوغ الدور الثاني. لكن قبل التفكير بما يمكنه أن يفعله هؤلاء اللاعبون في أمريكا الشمالية، من المهم العودة إلى الطريق الذي أوصل أستراليا إلى هناك، فالتأهل لم يكن سهلا. خاض السوكروز 8 مباريات في التصفيات الأسيوية على مدار ما يقارب العامين، وبعد مشوار طويل أنهوا التصفيات في المركز الثاني خلف اليابان ليضمنوا بطاقة التأهل إلى النهائيات. أما في كأس العالم فقد وضعتهم القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة وتركيا والباراغواي، مجموعة متوازنة نسبيا، ليست سهلة لكنها أيضا ليست من المجموعات المستحيلة. يبدأ المنتخب الأسترالي مشواره بمواجهة تركيا، ثم يلتقي أصحاب الأرض الولايات المتحدة قبل أن يختتم دور المجموعات أمام باراغواي. لكن ماذا عن فرص التأهل؟ للإجابة عن هذا السؤال لابد من العودة إلى التاريخ.

0: أستراليا نجحت مرتين فقط في تجاوز دور المجموعات. المرة الأولى كانت في ألمانيا عام 2006 حين حقق المنتخب أول انتصار في تاريخه بكأس العالم أمام اليابان بفضل ثنائية تاريخية للنجم تيم كاهيرل، ثم بلغ الدور الثاني قبل أن يخرج أمام إيطاليا التي توجت لاحقا باللقب. أما الإنجاز الثاني فجاء في قطر عام 2022 بعد خسارة ثقيلة أمام فرنسا. اعتقد كثيرون أن مشوار السكروز انتهى مبكرا، لكن المنتخب رد بانتصارين تاريخيين على تونس والدنمارك وتأهل إلى دور الثاني ليواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي. ورغم الخسارة بهدفين مقابل هدف، خرج الأستراليون وهم يشعرون بأنهم كانوا على بعد خطوة من تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في البطولة.
1: We pushed Argentina to the wire, you know, and we can't underestimate how close we were to really doing something extraordinary.
0: هذه الذكرى ما زالت حاضرة في أذهان الجماهير، وهي أيضا السبب الذي يجعل الحديث عن التأهل إلى الأدوار الإقصائية يبدو واقعيا أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد توسيع البطولة إلى 48 منتخبا. لكن بالنسبة لبابوفيتش فإن الهدف لا يقتصر على مجرد العبور من الدور الأول.
1: Can it be us that does something special and goes further than Australia ever has before?
0: هل يمكن أن يكون هذا المنتخب هو الأفضل في تاريخ أستراليا؟ سؤال يبدو طموحا، لكن ربما هذا ما يميز السكروز دائما، فهم ليسوا المنتخب الذي يضم أكبر النجوم وليس من المرشحين التقليديين للفوز بالبطولة، لكنهم منتخب اعتاد أن يقاتل، منتخب اعتاد أن يفاجئ، منتخب اعتاد أن يجعل منافسيه يدفعون ثمن الاستهانة به. يبقى السؤال مفتوحا أمام الجماهير الأسترالية، هل ينجح هذا الجيل في كتابة الفصل الأجمل في تاريخ السكروز؟ هذا التقرير من إعداد جورج غرام.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill. Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
2: SBS Hindi uplabd karvata hai.
6: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة, موسيقى تلائم مزاجك, ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
7: ويكند بالعربي
8: على اس بي اس عربي.
7: افضل مقتطفات الاسبوع.
9: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها, نحاور مشجعيها, لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

0: هذا ليس مجرد صوت، إنه زئير لا يشبه أي زئير. إنه صوت أمة وصوت جيل وصوت فريق لم يعد يكتفي بالحلم بل يكتب التاريخ. هنا نتحدث عن أسود الأطلس، عن منتخب تحول من مجرد مشاركة عابرة إلى مشروع وطن بأكمله. أنا سناء وهيب وأصحبكم في هذه الحلقة من بودكاست العرب والكرة في رحلة إلى عرين أسود الأطلس من المغرب إلى العالم، حيث أصبح الحلم حقيقة وأصبح الطريق نحو كأس العالم 2026 يبدأ من هنا. خطيرة جدا، خطيرة جدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. ما يعيشه المنتخب المغربي اليوم لم يأتي صدفة، بل هو نتيجة سنوات من العمل والتخطيط. المنتخب المغربي تغير ليس فقط في النتائج، بل في العقلية وفي البنية وفي الطموح. وهذا ما يشرحه أحمد مدياني، وهو مدير نشر موقع تلك العربي ومجلة تانسباغ عربي.
1: نعم، أولا يجب شكرا جزيلا على الدعوة للحديث عن المنتخب الوطني المغربي، خاصة أنه كرة القدم الوطنية خاصة على مستوى المنتخبات تعيش منذ سنوات طفرة. نعود يعني أول إنجاز تاريخي مسجل باسم المنتخب الوطني المغربي هو التأهل للدور الثاني في كأس العالم 1986 بمكسيكو. بعد ذلك مجموعة من الفترات، فيها فترة صعود فترة نزول، كانت المشاركة في مونديال أمريكا، كانت المشاركة في مونديال 98 في فرنسا، وأنا أتذكر الخروج دراماتيكي من دور المجموعات. بعد 98 لم يكن أي حضور للمنتخب الوطني المغربي في نهائيات عالم، المشاركة سنة 2018 في روسيا، وبعدها سنة 2022 في قطر. اليوم تطور كرة القدم المغربية هو تطور فيه تراكم، بدأ منذ المناظرة التي بعث فيها الملك محمد السادس رسالة إلى يعني الفاعلين في مجال كرة القدم، فيها توجيهات بأن يتم التركيز على العمل القاعدي أكثر من التركيز على البحث عن اللاعبين. هم مغاربة نشأوا في المهجر ويلعبون لأندية أجنبية.
0: كلمات تختصر مسارا كاملا، مسار بدأ من القاعدة.

0: مر عبر التكوين ووصل إلى العالمية. حين نبحث عن سر هذا التطور نجد أن الجواب يبدأ من هنا، أكاديمية محمد السادس لكرة القدم. صرح عظيم، وليس مجرد أكاديمية من بين أخريات شيدت في مختلف أرجاء المملكة المغربية، بل مصنع حقيقي للمواهب، وهذا ما أكده باحث الدكتوراه في مجال الإعلام الصحفي يونس عثماني.
1: قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتنزيل رؤية استراتيجية واضحة بطريقة احترافية لم تقتصر على النتائج الآنية، بل راهنت على التكوين، على البنيات التحتية، على الاستثمار في الإنسان. هذه الرؤية تجسدت في مؤسسات رائدة مثل أكاديمية محمد السادس لكرة القدم التي أصبحت مصنعا حقيقيا للمواهب وأساسا لمنتخبات وطنية قوية ومتكاملة. لعل أبرز ما يميز هذه المرحلة هو أن المغرب لم يعد يعتمد على جيل واحد، بل أصبح ينتج أجيالا متعاقبة من الأبطال. فقد توج المنتخب المغربي في مختلف الفئات بالألقاب خلال الفترة الأخيرة، التتويج بكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وكأس إفريقيا لأقل من 23 سنة، وتحقيق إنجاز أولمبي بارز بحصد الميدالية البرونزية في الألعاب الأولمبية خلال دورة باريس 2024، كما ترك بصمته عالميا من خلال التتويج بكأس العالم للشباب التي أقيمت قبل أشهر بدولة الشيلي. كما توج المنتخب الوطني المغربي الرديف بكأس العرب التي احتضنتها قطر مؤخرا أيضا. كان آخر هذه الإنجازات التتويج بكأس إفريقيا للأمم التي أقيمت بالمغرب في واحدة من أفضل نسخ هذه البطولة.
0: وإلى جانب الأكاديمية، لا تكتمل وصفة نجاح منتخب أبهر العالم في مونديال 2022 إلا بالحديث عن الرجل الذي قلب الموازين، وليد الرجراكي، المدرب الذي أعاد الروح

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: قلب واحد.
3: الوالدة ديالنا مشاو شي واحد في كندا، شي واحدين هولندا، بلجيكا، الألمان، طليان، فرنسا، إسبانيا. pour les familles، نبغيو لي فامي ديالكم. هاد اليوم الشاع غيكون معانا استاذ عمر. عمر غنلعبو الكرة ديالنا بحال شنو؟ بحال شنو غنلعبو الكرة ديالنا؟ سبعة ولا على تيكي تاكا نضحكو.
2: ومن هنا بدأت تتشكل الوصفة المغربية، تكوين، تنظيم وانتماء. لكن كرة القدم ليست أرقاما فقط، بل مشاعر أيضا. ويؤكد الصحفي يونس العثماني هذا البعد متحدثا عن قصة انتماء لاعبي المنتخب المغربي.
4: ما بخصوص مسألة الانتماء، فإن ما يضفي على هذه التجربة المغربية طابعا خاصا وأن المنتخب المغربي يجسد نموذجا فريدا لهوية متعددة الجذور، حيث يختار لاعبون نشأوا في أوروبا تمثيل المغرب عن قناعة واعتزاز. نرى ذلك في أسماء بارزة مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، حكيم زياش وغيرهم، الذين لم يختاروا فقط قميص المنتخب بل اختاروا قصة الانتماء والارتباط بالأصل وحمل راية الوطن في أكبر المحافل.
2: الانتماء أيضا لم يكن ليتحقق دون دور الأمهات. لم تكن الأم المغربية مجرد صورة في المدرجات، بل كانت رمزا لجيل يعرف جذوره ويلقن أبناء ولدوا خارج الوطن معنى مغربيت، أي أن تكون مغربيا بالقلب والهوية والانتماء. وبهذا أصبح الحلم واقعا، وبروح إنسانية لا تنفصل عن الوطن أصبح فريق الأسود رابع العالم بعد أن أخرج لاروخا والبرتغال بقيادة الدون وغيرهما من الفرق الصعبة.
5: Ashraf Hakimi, born in Madrid, born and raised in Spain, can send them home. Spain yet to score. Morocco with a chance to win it and go through.
2: أما عن 2026 فإن كتيبة الأسود لا تزال تحافظ على جزء من رجال الإنجاز التاريخي في وقت تنضم فيه أسماء جديدة، مواهب مغربية تألقت في أوروبا وأثبتت حضورها في كأس العالم للشباب وكأس العرب. جيل جديد يحمل نفس الحلم ونفس الروح، ويقود هذه المرة لقاء الموهبة والطموح الناخب الوطني محمد وهبي. فماذا يحضر مايسترو الأسود هذه المرة؟ والإجابة هنا مع الصحفي أحمد المدياني.
6: وهبي بدوره يعني هو شخصيته تختلف كثيرا عن شخصية الرجلي. وهبي نتحدث على أنه تقني، يظهر لك بأنه يقوم مجموعة من الاختيارات قادرة لأن تحدث الفرق مهما كانت العناصر التي يتملكها. عندما ذهب إلى كأس العالم للشباب كانت مجموعة يعني من علامات استفهام، مثلا على اختيار الزبيري، لكن عندما قدم الزبيري وظفه بشكل جيد جدا، حتى أنه يعني كان هو مفتاح، هو مع ما كانوا هما المفتاحين، جعل المغرب يتوج بالذهب. واليوم وهبي أعطى مؤشرات في المباريات الودية الأخيرة، يعني مباراتين وديتين، بأنه قادر على أن يقدم إضافة أخرى للمنتخب الوطني المغربي، ممكن أن تكون لها الكلمة في مونديال أمريكا مكسيك كندا.
2: ديما مغرب، سير سير سير، الشعارات رددها المغاربة في مغارب الأرض ومشارقها. قصة أسود الأطلس لا تعيش فقط في المغرب، في سيدني، في بريسبن، في كندا، في

0: بلجيكا وغيرها من البلاد الجميع يستعد. ومن أستراليا تحدثت إلينا رئيسة الجمعية المغربية السيدة خديجة عن ترتيبات تشجيع المغرب من المغاربة وغير المغاربة في أستراليا.
1: أنا خديجة مجدار. لقد بدأ في التحضيرات لمشاهدة الماتشات بالأماكن العمومية. شارك الكل على الواتساب الوقت المحدد لمشاهدة المباراة ومدى سوف نحضر للمباراة. الأجواء تكون من رائعة، هي أجواء مغربية 100%، لأن أكيد حنين الوطن نحمله معنا أينما ذهبنا، والانتماء للوطن هو فخر لي ولجميع الجالية المغربية المقيمة بأستراليا وخصوصا في بريزبان. الأجواء تكون جد رائعة مع فئات عمرية مختلفة، بيكون فيها أكيد أكل مغربي مع حلويات مقدمة مغربية والموسيقى 100% مغربية، ولذلك لخلق جو حماسي. ديما مغرب هو شعار جميع المغاربة، وسير سير سير هو أحسن شعار تضمن لنا كمان المنتخب. مجموعة كبيرة من الجنسيات الأخرى التي تفتخر أن تكون معنا وتحب أن تكون معنا لتشجيع المنتخب، بيكون نسبة عالية من الأستراليين بيشجعوا المغرب.
0: وفي نفس المدينة أصوات من المشجعين ارتفعت، كما ارتفعت أصواتهم في مدن أخرى من أستراليا.
2: معكم نبيل، إن شاء الله الأسود الأطلس هذه لعبوا كأس العالم 2026 قريبا. We are so excited here. We're gonna watch and follow all the matches إن شاء الله. وإحنا ديما مشجعين المغرب ومع أولادنا تهما ديما
3: مغرب
2: ديما
3: مغرب
2: ديما مغرب.
4: Hi, my name is Chris and I'm from Brisbane, Australia. I'm married to the love of my life, a beautiful Moroccan man, and we will be watching and supporting the Moroccan team in the World Cup in the US, and we want to say Dima Maghrib.
2: Dima Maghrib.
3: Dima Maghrib.
0: أما عن ترتيبات المغاربة للسفر بعيدا عن بلادهم أو عن بلاد إقامتهم فسنستمع إلى هذه الأصوات.
5: أكون بديع الزروني، حس تذاكر باش نتفرج، والإشكال الوحيد ما لقيتش تذاكر الماتش الجاية.
6: عبد الرحيم، مقيمين هنا في كندا. أنا أصلا غادي نهبط أنا والعائلة الصغيرة ديالي، غادي نشوفوه الماتش ديالو الأولين، نشوفهم في نيوجيرسي، وغادي نمشيو نتبعو الأتلانتا إن شاء الله. وهذا الفريق قادر قدرة الله والخدمة ديال هاد الشباب هادو باش يمشي حتى للفينال، ولما لا يقدر يفوز بكأس العالم. وغادي نقول لك ديما مغرب، وحنا مع المغرب حتى للآخر.
0: كل هذه الأصوات وكل هذه الحكايات لم تكن مجرد كرة قدم، بل حكاية وطن. أسود الأطلس لم يعودوا يطاردون الحلم، بل أصبحوا يصنعونه. وهنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، لكن الحكاية لم تنتهي بعد، ففي عرين الأسود تستعد الأشبال لكتابة فصل جديد من المجد. سير سير سير وديما مغرب. هذا التقرير من إعداد سناء وهيبة.

0: Capital One, what's in your wallet?
1: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Weekend بالعربي أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
7: أعزائي، دائما في إطار الحديث عن كأس العالم، خطف اللاعب السويدي من أصول تونسية ومغربية ياسين العياري الأضواء خلال مواجهة السويد وتونس في كأس العالم 2026 بعدما سجل هدف في مرمى نسور قرطاج بعد 7 دقائق فقط من انطلاق المباراة. ورغم أهمية الهدف، رفض العياري الاحتفال احتراما لجذوره التونسية وعلاقته الخاصة بالبلد الذي حاول استدعاءه لتمثيل منتخبه في وقت سابق. هذا اللاعب البالغ من العمر 23 عام والذي يلعب مع نادي برايتون الإنجليزي اختار في النهاية تمثيل السويد التي تدرج في منتخباتها العمرية وصولا إلى المنتخب الأول ليجد نفسه في واحدة من أكثر القصص المونديال إثارة بين الانتماء الرياضي والجذوري العائلية. ومن حكاية ياسين العياري إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
8: رحلة بدأت بالبحث عن الشمس وانتهت بحياة أقرب للطبيعة وللهدوء والنفس. من فرنسا وألمانيا اختارت شيام مع زوجة الطبيب مدينة بيرث، المدينة المعروفة بواحدة من أجمل الأماكن لغروب الشمس بالعالم، لتبدأ هناك أسلوب حياة مختلف، تخييم، سفر، فن، كروشيه ومحتوى بيحمل رسائل عن السلام الداخلي والعيش ببساطة. لكن كيف بدأت الحكاية؟ أهلا وسهلا فيك شيام على SBS عربي.
9: أهلا فيك ديما، شكرا على

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: عارفين عن حالك أكتر، مين شيام، إمتى أجيتي على أستراليا وكيف أخذتوا هذا القرار أنت وزوجك؟
3: أنا أول ما تعرفت على زوجي وهو بيحكي لي على حلمه بأستراليا. نحن كنا عايشين بأوروبا وبيحكي لي على جمال أستراليا، القارة الواسعة اللي ملانة طبيعة وحياة برية، وبلشنا نتعرف على بعض وهو بس عم يحكي لي عن أستراليا. فنحن كنا مستقرين بأوروبا، انتقلنا من فرنسا وألمانيا لبريطانيا، ومن بريطانيا قررنا أنه نبلش برحلة أنه نراسل أستراليا ونهاجر لهنيك. فبالبداية كان كل أستراليا قدامنا أنه خيارات من سيدني لميلبورن، وهدول الخيارات المعروفة خصوصا للجالية العربية. بس بعدين صرنا أنه نقول بما أنه نحن رح نهاجر ورح نقطع كل هالمسافة ونغير تغيير جذري بحياتنا ونبعد عن أهلنا، فليش ما أنه نركز على الشيء اللي بدنا إياه من أستراليا واللي هو الطقس. الطقس بأوروبا غالبا هو السماء الفضية. فنحن صرنا نفكر أنه أوكي، إذا بدنا نغير حياتنا عن جد رح نروح على مكان مضمون. فصرنا ندور وين أكثر مكان مشمس بأستراليا، وطلعنا أنه بيرث هي أكثر مدينة رئيسية مشمسة بكل أستراليا، بكل العالم حتى.
2: صحيح،
3: هيك صح، وهيك وقع خيارنا على غرب أستراليا واتخذنا الخطوة الكبيرة.
2: كيف بلشت القصة بأنه مثل ما عم نشوف على صفحتك على الإنستغرام التخييم على سطح السيارة؟ هي من القصص اللي نقراها بالبايو عندك شيام. هل قبل ما تجي على أستراليا كان عندكم هذا الحب للتخييم، أو هي بلشت لما وصلتوا على المناطق الساحرة ببيرث وما حولها بالأوتباك، المناطق المختلفة؟ كيف بلشت القصة؟
3: نحن بداية كانت النية أنه بس نشتري سيارة 4x4. ليش؟ لأنه كنا وقت بأوروبا نشوف فيديوهات أنه كيف السياح بيعملوا جولات حول أستراليا بسيارات دفع رباعي. وليش دفع رباعي؟ لأنه أستراليا بما أنه مسافات شاسعة فيها كتير مشي على الشواطئ، على الرمل، على الجريفر رود، على الطرق الترابية. فنحن يعني حطينا هدف أنه بس بدنا سيارة دفع رباعي، وكنا حابين موديل معين. فلما بلشنا البحث عن هاي السيارة، نحن قضينا فترة هون تقريبا شهر من دون سيارة، بلشنا نلاحظ انه ما في ولا سيارة واحدة طبيعية، يلي بيجر وراء قارب، يلي بيكون حاطط على سقف السيارة كل انواع الهوايات من سيرفينج بورد لكاياك لسنارات صيد. ما في ولا سيارة طبيعية ماشية من دون ما انه يكون فيها شيء متعلق بالطبيعة او حبهم للطبيعة وتعلقهم فيها وقربهم لألها. فهذا الشيء بلش يلهمنا وانه هيك يلفت نظرنا، لوقت ما شفنا انه في ناس بيحطوا خيمه فوق السياره. هون لمعت الفكره براسنا وقلنا انه واو، قدي طريقه حلوه انه نستكشف فيها هاي القاره، وانه تقدري تمشي براحتك من دون ما تاكلي هم اذا في اوتيل، اذا في مدينه، اذا المنطقه مخدومه ولا لا. انت وين ما كنتي بالعالم، وين ما حبيتي المنطقه المنظر، تقدري تصفي سيارتك وترفعي الخيمه، يصير عندك بيت متنقل وتنامي. ومن هون بلشت. بس هي من قبل ابدا ما نحن كان عندنا فكره انه روف توب تنت، خيمه فوق السياره، او انه بدنا نخيم اصلا، لأنه نحن من قبل عاملين تجربة السفر بالكرفان وكانت تجربة مختلفة. بس شفنا أنه هذا الشيء مو كتير عملي بأستراليا، أنه بدنا نحن نستكشف هاي الطبيعة أكثر من أنه ننام بجوات السيارة. وهيك بلشت الفكرة.
2: وأول مرة نمتوا فوق سطح السيارة شيام، كيف كانت التجربة؟ هل خفتي؟ كتير عالم بتخاف خاصة بأستراليا، بيقولوا لك ممكن الحيوانات البرية، ممكن يكون خطر. كيف كانت التجربة؟
3: شوفي بصراحة يعني أنا بستغرب من هدول الناس، لأنه أستراليا هي بلد جدا يعني خصبة لأنه الواحد يعمل أول تجربة تخييم. أول شيء البلد جدا مهيئة ومنظمة، من كامبينج سايت، أماكن مخصصة للتخييم، من مرافق عامة نظيفة جدا. ومع ذلك من دون أغلاط ما بتتعلمي. أكيد نحن أول ما بلشنا تخييم نحن كنا جدا مبتدئين، فارتكبنا بعض الأخطاء وتعلمنا منهم. بس يكفيكي أنه المعلومات الأساسية

0: انه الوقود الكافي، المي الكافي، الاكل الكافي، بس انه انه حالات الطوارئ انه كيف تتصرفي، وهذا الشيء بكفيكي انه انت تعملي اول تجربه تخييم باستراليا.
1: قدي الواحد بيتعلم من تجربته، اكيد بده دائما يكون حذر. بالعكس اللي عم تعمليه هو هذا هدف المحتوى منه، انه تنشري الخطوات يلي هي فعلا الواحد يكون بامان وعم يستمتع ايضا بالتخييم. كيف اختلفت حياه شيام من سوريا لفرنسا لأستراليا، ومو للحياة الأسترالية يلي أغلب الناس بتختارها بالمدن الكبيرة، خاصة عم نحكي عن الأستراليين العرب اللي بيختاروا أماكن منحب نكون فيها قراب من بعض، منحب نعيش ضمن مناطق قريبة، نوصل للمواد يلي منحتاجها بسهولة. حياتكم أنت وزوجك كانت مختلفة بالأوتباك الأسترالي، والتخييم صار جزء منها. شو تعلمتي خلال هالرحلة هاي؟
0: شوفي، أنا ويحيى تعرفنا على بعض، يعني جمعنا حب الطبيعة والاستكشاف وأنه نقضي وقت يعني بالطبيعة outdoor. وهذا الشيء أصلاً الاختلاف الشاسع بين أوروبا وهون. أوروبا مزبوط أنه كمان طبيعة ساحرة وكتير فيها أنه مهيئة أنك أنت تكوني قريبة من الطبيعة، بس الطقس ما كتير بيساعد، الطقس البارد الماطر. فنحن هذا الشيء كان هدفنا الرئيسي، أنه بدنا نقضي وقت أكتر بالطبيعة. الشيء اللي فرق علي كتير أنه لما بتخيمي أكتر وبتقضي وقت بالطبيعة أكتر، صراحة بتزهدي بالأشياء المادية. خلص بتصيري بتقولي أنه أنا ما بحتاج لقصور لحتى أني أكون سعيدة، ما بحتاج أن تكون خزانتي ملانة لبس من أشكال وألوان وإلى آخره، ما بحتاج أنه رفوف من المكياج والبرفانات لحتى أنه أنا أعيش يومي. لا، بكفيني هالشنطة الصغيرة يلي أصلا بتجبرك مساحة السيارة عليها، وبتحسي أنه عن جد أنه أنت مكتفية بهدول الأغراض. بتصيري كمان حتى أنه تنظمي وجباتك خلال السفرة، لأنه المواد محدودة، لازم أنت تعرفي تنظمي كل هدول الأشياء. هي بس عن جد لذة القرب من الطبيعة، وأنه واحد يبعد شوي عن كل ضجيج المدينة، عن ضجيج المجتمع.
1: صحيح، وهذا بأثبت مقولة less is more، يعني كل ما كانت الحياة أبسط كل ما استمتعنا فيها أكتر. شيام، قبل ما تبلشوا هي الرحلة، شو كان حلم شيام قبل بفرنسا؟ شو درستي؟ شو كان حلمك تصيري؟ واليوم اخترتي باس جديد رح نحكي عنه بعد شوي.
0: أنا خريجة تجارة واقتصاد من فرنسا، من جامعة أنجي. بصراحة حتى وأنا عم بدرس بالجامعة كان حلمي أني أنا أكون رحالة، حلمي أني أدور العالم، أني أقضي وقت بالطبيعة أكثر. هذا الشيء كان من زمان جواتي، طبعا بالإضافة لاهتمامي بالأعمال اليدوية من تريكو وويفينج، نسيج وغزل وإلى آخره، والكتابة طبعا. بس الحلم الرئيسي أني أنا بحب أكون رحالة.
1: كتير كتير ملهم هالحكي شيام، وعن جد المحتوى اللي بتقدميه مختلف، فيه هدوء، فيه رسائل وتأمل بالحياة أكتر من فكرة الانفلونسر التقليدية يلي هلأ عم نشوفها بعصر السوشيال ميديا. كيف بلشتي المحتوى يلي عم نشوفه عم يكبر شوي شوي؟ يعني بجوز يكون في تجارب سابقة قبل، لكن تجربتك عم نشوفها بشكل منظم بمحتوى فيه جهد، فيه شرح لكل مين اختار هلأ التخييم رحلة جديدة بحياته، خطوات عم تعلميهم فيها معك، بالإضافة للكروشيه ورسائل تانية بتدعي أكتر للواحد يعيش بسلام وبساطة. كيف اخترتي تبلشي المحتوى؟
0: بصراحة العرب بأستراليا نحن عنا بعض المعارف، وحتى اللي نتعرف عليهم جديد الكل بيطرح نفس السؤال وبيستغرب نفس الاستغراب. أولا، ليش غرب أستراليا البعيدة عن كل شيء؟ وثانيا، ليش الأوتباك أوف أستراليا؟ ليش حتى ما هي مدينة رئيسية مثل بيرث مثلا؟ فلما شفت هدول التساؤلات كتير انه كتروا وكتير شائعين بين العرب، فاستغربت انه ليش هنن انه ما لهم شايفين هذا الجمال بمثلا هاي القارة. وشفت انه بسبب نقص المعلومات عن هاي القارة، بما انه كل الجالية العربية او معظمها خلينا نقول موجودة بالإيستر ستيت اللي هي سيدني وميلبورن وهي الجهات، فشفت انه في انعدام، شبه انعدام بالمعلومات عن ولاية غرب استراليا. ومن هون بلش هدفي انه اكون اول صانعة محتوى بالعربي بتغطي غرب استراليا، وبالإضافة لأنه ستايل التخييم هو شيء كتير سهل وبتقدري تعمليه حتى وانتي شغالة انه بدوام كامل أثناء الويكند، تقدري تعملي هدول النزهات، هدول الرحلات إلى آخره.
1: شيم، شو أكتر رسالة بتحبي توصليها من خلال فيديوهاتك والمحتوى اللي عم تقدميه كصانعة محتوى؟
0: صراحة السؤال مو سهل. بحس حالي إنه أنا متعددة الشغف، بقدم كتير أشياء على السوشيال ميديا، من فنون الخيوط للكتابة لأكيد التخييم هو بشكل رئيسي. بس بحس إنه الشيء اللي بيجمع كل هدول هو إنه نركز على حاضرنا أكتر، إنه نحن نعيش بالوقت بلحظتنا الحالية، ما كثير ناكل هم المستقبل ولا نضل نفكر بالماضي، إنه نركز على لحظتنا ويومنا، إنه نحن شو بنقدر نعمل بيومنا هاد، كيف نقدر نستمتع بيومنا هاد، بتمشاية بسيطة على البحر، بفنجان قهوة، بإنه نخطط للويكند، إنه حتى لو كان أسبوعنا مشغول وكلياته إنه ضغط من العمل أو من ضغوطات الحياة، إنه بنقدر بالويكند نحن نطلع مشوار بالطبيعة، نقعد شوي نشرب شاي بس هيك ونحن عم نتأمل بالمدى، وهذا الشيء كتير بيسحب طاقة سلبية وبيغذينا بالطاقة الإيجابية وبيعطينا كمان، بيجدد لنا الأمل والشغف بالحياة، وبنصير نحن نتطلع من رحلة لرحلة وننسى الضغط بين الويكند والويكند أو بين الرحلة والرحلة، ونركز بس على الأشياء الجيدة والجميلة اللي بنقدر نعملها.
1: أخيرا شيم، شو أكتر لحظة حسيتي فيها أنه إيه نحن بمكاننا الصح بأستراليا؟
0: كثير أشياء. أولا الناس بأستراليا جدا مرحبين، جدا لطيفين، بما أنه هو مجتمع مهاجر فدائما بتحسي أنه هنن بيرحبوا بالقادم الجديد، بتحسي بالانتماء فورا، وهذا الشيء كتير بيساعدك انه انت ما تحاولي تثبتي حالك لحتى تكتسبي احترامك، لا، انت مجرد ما جيتي عندك حب لهذا البلد، عندك حب انك تعطي لهذا البلد، تحسي حالك فورا انه انت صرتي واحدة منهم، هذا اكتر شيء بيساعد. ثاني شيء اكيد الطبيعة الحلوة، السهولة بانك انت تخيمي وتستكشفي وتمشي بسيارتك، وعن جد ما تاكلي هم، الحمد لله أنه نحن هون كتير نشعر بالأمان، ما بتاكلي هم خلص، أنه بتحسي أنه كل شيء منظم مهيأ لأنه أنت بس تستمتعي، عرفتي؟
1: يعني إن شاء الله دائما نتمنى لك حياة كلها سلام وهدوء. شيم كتير استمتعنا بالحديث والرحلة يلي أخذتينا فيها، كل التوفيق لك.
0: تسلمي لي ديما، شكرا كتير.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Este Día del Padre, encuentra algo especial para papá en The Home Depot. Corónalo como el maestro de la parrilla, con un asador nuevo y accesorios para preparar todo tipo de platillos, como el asador Next Grill de 5 quemadores por $299 para convertir esas comidas de domingo en una nueva tradición familiar. O si lo que buscas es pasar más tiempo juntos, aprovecha los ahorros en herramientas. Así construyen más que grandes recuerdos. Este Día del Padre, hagan más juntos con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplica en exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.
8: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الانترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: الأسبوع الذي انقضى.
10: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
11: كأس العالم في دقيقة. تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف

0: 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي. تتداول أوساط قانونية ورياضية قضية مثيرة تتعلق بشبيهة النجمة العالمية شاكيرا، بعدما فتحت جهات مرتبطة بالفيفا تحقيقا حول استخدام غير مصرح به للشبه والشخصية في فعاليات مرتبطة بكأس العالم، وتشير المعلومات إلى احتمال فرض غرامة مالية في حال ثبوت وجود استغلال تجاري أو دعائي لصورة أو هوية مرتبطة بالفنانة دون موافقتها الرسمية. القضية أعادت إلى الواجهة الجدل حول حقوق الصورة في الفعاليات الرياضية الكبرى وحدود استخدام الشخصيات الشهيرة في الحملات الترفيهية والإعلانية. ومن هذا الخبر أعزائي إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
1: في قلب المحيط الهندي وعلى مسافة أكثر من 2000 كيلومتر من أقرب مدينة أسترالية، تقع جزيرة قد تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن كل شيء، صغيرة معزولة وهادئة إلى درجة قد توحي بأنها خارج الزمن. لكن هذه الجزيرة رغم بعدها هي أقليم أسترالي رسمي تطبق فيه القوانين الأسترالية وتدار شؤونه من قبل الحكومة الأسترالية في نموذج يشبه ما رأيناه في جزر أخرى بعيدة لكن بطابع مختلف تماما. حلقة جديدة من مشوار، معي أنا ريان برهوم، إلى كريسمس آيلاند. الرحلة إلى كريسمس آيلاند تبدأ من بيرث برحلة جوية تستغرق نحو 3 إلى 4 ساعات، ومع اقتراب الطائرة من الهبوط يظهر المشهد تدريجيا. جزيرة خضراء مرتفعة تحيط بها منحدرات صخرية وغابات كثيفة تغطي معظم مساحتها، وكأنها قطعة معزولة من عالم استوائي كامل. من اللحظة الأولى تدرك أنك لست في وجهة سياحية تقليدية. تم تسجيل الجزيرة لأول مرة من قبل البحارة الأوروبيين في يوم عيد الميلاد عام 1643، ومن هنا جاء اسمها، لكنها بقيت غير مأهولة فعليا لقرون إلى أن بدأ استغلالها في أواخر القرن 19 بعد اكتشاف الفوسفات الذي أصبح المورد الاقتصادي الرئيسي فيها. في أواخر القرن 19 وبداية القرن 20 تحولت الجزيرة إلى موقع تعدين نشط، وجلب إليها عمال من الصين وماليزيا، وهو ما شكل الأساس للمجتمع المتنوع الذي نراه اليوم. وفي عام 1958 أصبحت الجزيرة رسميا تحت السيادة الأسترالية لتصبح واحدة من الأقاليم الخارجية التي تدار مباشرة من قبل الحكومة الفيدرالية. اليوم يعيش على الجزيرة مجتمع صغير لا يتجاوز 4000 من السكان، لكنه مجتمع متنوع بشكل لافت، حيث تمتزج فيه الأصول الصينية والماليزية مع الأسترالية في مزيج ثقافي يظهر في الطعام، اللغة، وحتى في المناسبات. الحياة هنا بطيئة، بسيطة ومترابطة، جزيرة يعرف فيها الناس بعضهم البعض، وتتحرك فيها الأيام بإيقاع لا يشبه المدن الكبرى. لكن رغم كل هذا تبقى الطبيعة هي العنصر الأقوى. مرة واحدة في العام ومع بداية موسم الأمطار يحدث شيء لا يمكن وصفه بسهولة. ملايين السلطنات الحمراء تخرج من الغابات وتبدأ رحلة جماعية نحو البحر، ليس عشرات ولا مئات بل ملايين، تغطي الطرق، تتسلق الجدران، تعبر الشوارع، وتتحرك في موجات كثيفة تجعل من المستحيل تقريبا تجاهلها. خلال هذه الفترة تتوقف الحياة بالشكل الذي نعرفه، تغلق طرقا، تبنى جسورا خاصة، وتوضع لافتات تحذيرية في كل مكان، السيارات تبطئ والناس تنتظر. الجزيرة بأكملها تعطي الأولوية لهذه الكائنات الصغيرة. هذه الهجرة ليست عشوائية،

0: جزء من دورة حياة دقيقة ترتبط بالأمطار وبمراحل القمر، حيث تتجه السرطانات إلى البحر للتكاثر في واحدة من أكبر الهجرات البرية في العالم. وهنا تتحول كريسمس آيلاند من جزيرة هادئة إلى مشهد طبيعي استثنائي، لكن التجربة السياحية لا تتوقف عند هذا الحد. الجزيرة تضم واحدة من أكثر البيئات الطبيعية تنوعا في أستراليا، حيث تغطي الغابات الاستوائية مساحات واسعة، وتنتشر مسارات المشي التي تقود إلى شلالات مخفية وبرك مائية هادئة. من أبرز هذه المواقع منطقة ديلز، حيث يمكن للزوار الوصول إلى شلالات صغيرة وبرك طبيعية وسط الغابة في تجربة تجمع بين العزلة والهدوء. أما على الساحل فتعد منطقة فلاينج فيش كوف نقطة أساسية للزوار، حيث يمكن السباحة أو الغوص في مياه شديدة الصفاء مع تنوع بحري غني يجعلها من أفضل مواقع الغوص في المنطقة. وما يميز الغوص هنا ليس فقط وضوح المياه، بل قرب الشعاب المرجانية من الشاطئ، ما يجعل التجربة متاحة حتى لغير المحترفين. وإذا ابتعدت قليلا عن المواقع المعروفة ستجد مسارات تقودك إلى نقاط مشاهدة مرتفعة تطل على المحيط من ارتفاعات صخرية في مشهد يعطيك إحساسا واضحا بعزلة المكان. الوصول إلى هذه الجزيرة ليس سهلا، وهذا جزء من هويتها. الرحلات الجوية محدودة والتكاليف أعلى من الوجهات التقليدية داخل أستراليا، سواء من حيث الطيران أو الإقامة، لكن في المقابل تحصل على تجربة مختلفة تماما عن السياحة المعتادة. لذلك ينصح بقضاء ما بين 4 إلى 5 أيام في الجزيرة للاستمتاع بها دون استعجال. أما أفضل وقت للزيارة فيعتمد على نوع التجربة التي تبحث عنها. إذا كنت ترغب في مشاهدة هجرة السرطانات فالفترة بين نوفمبر ويناير هي الأنسب. أما لبقية الأنشطة فالأشهر الجافة توفر ظروفا أكثر استقرارا. لكن كريسمس آيلاند ليست فقط عن الطبيعة والمغامرة، هناك جانب آخر من القصة حاضر حتى لو لم يكن ظاهرا في كل لحظة. الجزيرة ارتبطت في السنوات الماضية بسياسات الهجرة الأسترالية، حيث استخدمت كموقع لمراكز احتجاز طالبي اللجوء، وهو ما جعل اسمها حاضرا في النقاشات السياسية داخل أستراليا. هذا الجانب يضيف طبقة أخرى لفهم المكان، جزيرة تجمع بين الجمال الطبيعي من جهة وتعقيدات الواقع السياسي من جهة أخرى. وهنا تحديدا تتشكل صورة أكثر اكتمالا. كريسمس آيلاند ليست وجهة واحدة، بل أكثر من تجربة في مكان واحد، من الغابات والشلالات إلى البحر الصافي، وصولا إلى مشهد ملايين السرطانات وهي تعبر الطرق. كل تفصيل هنا يمنحك إحساسا بأنك في مكان مختلف فعلا. ولهذا قد لا تكون زيارة كريسمس آيلاند مجرد رحلة عادية، بل تجربة تفتح أمامك جانبا آخر من أستراليا بعيدا عن الصورة التي نعرفها.
1: ومع نهاية هذا المشوار أعزائي لا ينتهي مشواركم مع SBS، بل مع SBS On Demand كذلك، حيث بإمكانكم الاستمتاع بمباريات أخرى تدور رحاها اليوم. الأولى ما بين المغرب واسكتلندا على الساعة 8:00، أي بعد دقائق من الآن، وأخرى على الساعة 10:30 ما بين البرازيل وهايتي. أما الثالثة فعلى الساعة 1:00 ما بين تركيا والباراغواي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى وإلى اللقاء.